0: لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أصبح بإمكان أصحاب المركبات التقدم بطلب للحصول على حسم بنسبة 20% على رسوم تسجيل السيارات، في خطوة تقول الحكومة إنها ستوفر مئات الدولارات للأسر.
1: It'll save people up to $850. Again, it's another way that we can help households keep money in their budget. And I know from speaking to so many Victorians that that money will go on other essential items like the food bill, like rent, like mortgage. So this is why we are providing this support through to the end of the year.
0: أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم السوكروز عن القائمة النهائية الرسمية المكونة من 26 لاعبا والذين سيمثلون البلاد في نهائيات كأس العالم فيفا 2026، حيث شهدت القائمة استدعاء لاعبين اثنين للمرة الأولى في تاريخهما الدولي. وضمت التشكيلة وجهين جديدين هما لاعب الخط الوسط كريستيانو فولباتو والمهاجم تيتي يينغي، واللذان سيسجلان ظهورهما الأول على الإطلاق مع المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة العالمية. وفي المقابل حافظ الثنائي المخضرم حارس المرمى مات رايان والمهاجم ماتيو لايكي على مقعديهما في القائمة ليعادلا بذلك الرقم القياسي الأسترالي كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال بأربع بطولات، لينضم إلى الأسطورتين تيم كاهل ومارك ميليغان. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ملبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تي مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
1: وعلى بعض نروح. استمعوا الى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين الى الجمعه.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأبحاث العقارية كوتاليتي تراجعاً في أسعار المنازل في أكبر من مدينتين في أستراليا، وذلك نتيجة للضغوط المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتعديلات الضريبية الأخيرة التي طالت المستثمرين. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الوكالة، فقد سجلت قيم العقارات السكنية خلال شهر أيار مايو الماضي انخفاضاً بنسبة 0.9% في سيدني و 0.8% في ميلبورن، في حين شهدت العاصمة الفيدرالية كامبرا تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%. أعلنت رئيسة وزراء الولاية ولاية فيكتوريا جاسينتا ألن عن بدء تطبيق تعرفة نصف القيمة على وسائل النقل العام حتى نهاية العام الحالي ضمن حزمة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أصبح بإمكان أصحاب المركبات التقدم بطلب للحصول على حسم بنسبة 20% على رسوم تسجيل السيارات، في خطوة تقول الحكومة إنها ستوفر مئات الدولارات للأسر.
1: It'll save people up to $850. Again, it's another way that we can help households keep money in their budget. And I know from speaking to so many Victorians that that money will go on other essential items like the food bill, like rent, like mortgage. So this is why we are providing this support through to the end of the year.
0: يواجه القطاع الزراعي في أستراليا ضغوطا متزايدة جراء موجة الجفاف الحالية بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الديزل والأسمدة الناتجة عن تداعيات الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الأزمة في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تشكل ظاهرة النينو الفائقة، مما يضع أعباء إضافية ومخاوف حقيقية على محاصيل الموسم المقبل. وتعد منطقة ريفيرينا الواقعة في الجنوب الغربي من ولاية نيو ساوث ويلز واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في البلاد، حيث تنتج الجزء الأكبر من الأرز المحتلي ونحو ثلث إنتاج أستراليا من الحمضيات. وفي هذا السياق أعرب غلين أندرياز وهو مزارع قمح وأرز على أطراف مدينة غريفيث عن قلقه وقلق زملائه المزارعين الذين يواجهون بالفعل ظروفا مناخية جافة وقاسية.
2: When we come August, September, if we don't get big soaking rains or water that we can use to irrigate, then it's going to get serious. Without water, we can't do anything. It's our lifeblood.
0: لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطرة إثر حريق اندلع في منزل بمنطقة ويريبي جنوب غرب ميلبورن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ عن الحريق بعد منتصف الليل بقليل، حيث عثر على أحد الأشخاص متوفيا في موقع الحادث. من جانبها أوضحت هيئة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا أن فرقها وصلت إلى المكان خلال 3 دقائق من تلقي البلاغ، إلا أن النيران كانت قد التهمت سقف المنزل بالكامل عند وصولها، ولا تزال السلطات المختصة تحقق في أسباب الحريق والظروف المحيطة بالحادث، فيما لم تكشف بعد عن هوية الضحية أو المصاب. أعلنت حكومة فيكتوريا برنامجاً بقيمة 14 مليون دولار لمساعدة العمال المهددين بفقدان وظائفهم نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الخطة أكثر من 8 ملايين دولار لبرنامج دعم مهني يهدف إلى مساعدة العاملين في القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالتحول التكنولوجي. ويأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، بعدما حذر مسؤولون في قطاع التكنولوجيا من إمكانية ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، في بريسبن مشمس 22، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ميلبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أظهر استطلاع جديد للري أن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي لا يزال المرشح المفضل لتولي رئاسة الوزراء رغم تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نوايا التصويت الأولية. وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا ريد بريدج جروب وأكسنت ريسيرش بأن ألبانيزي حظي بتأييد 31% من المشاركين متقدما على زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون التي حصلت على 25%، فيما جاء زعيم المعارضة أنجوس تايلر ثالثا بنسبة 14%. كما أظهر الاستطلاع تراجع التأييد الأولي لحزب العمال إلى 28% مقابل ارتفاع شعبية حزب أمة واحدة إلى 31% متقدما بذلك على الحزب الحاكم في مفاجأة كبيرة. وفي أول رد فعل من الائتلاف المعارض، قلل وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون من أهمية صعود حزب أمة واحدة، مؤكدا أن الائتلاف المعارض لن ينشغل بحزب أمة واحدة وأن تركيزه ينصب على تقديم رؤية تمكنه من العودة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
1: Our focus is to make sure that we are the party of government, so that when Australians go to the polls, whenever it is, in the next couple of years, that we'll have a bold, compelling vision about how to build out the future of Australia, and most importantly, where Australians look to the future with confidence and hope. And so that's going to be our plan, that's our mission, and everything else is a distraction.
0: وفي ولاية فيكتوريا سيستفيد مستخدمو وسائل النقل العام في الولاية من تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر حتى نهاية العام، بعدما كانت الرحلات المجانية منذ شهر أبريل ضمن إجراءات الحكومة العمالية لمواجهة غلاء المعيشة. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألين إن الإجراء سيوفر على بعض الركاب ما يصل إلى 850 دولارا سنويا ويساعد الأسر على مواجهة نفقات المعيشة الأساسية.
2: It'll save people up to $850. Again, it's another way that we can help households keep money in their budget. And I know from speaking to so many Victorians that that money will go on other essential items like the food bill, like rent, like mortgage. So this is why we are providing this support through to the end of the year.
0: وبالتزامن بدأ سكان فيكتوريا اعتبارا من اليوم تقديم طلبات الحصول على حسم بنسبة 20% على رسوم تسجيل المركبات، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 31 يوليو عبر تطبيق وموقع سيرفس فيكتوريا. وفي لبنان قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته البرية تتوسع إلى مناطق إضافية في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان، معلنا السيطرة على قلعة لشقيف الأثرية والاستراتيجية شرق النبطية، وذلك في أعمق توغل بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب القلعة، إضافة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. ويأتي هذا فيما قتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر للجيش بالتقدم بشكل أعمق داخل لبنان.
3: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لبحث التطورات في لبنان بطلب من فرنسا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، بريسبن مشمس 22، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19، ملبون ممطر 14، سيدني ممطر 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
4: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا.

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning Australia. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning Australia من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها التي نبدأها من أحدث التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة لشقف الأثرية والاستراتيجية شرق النبطية، مؤكدا أن عملياته البرية تتوسع إلى مناطق إضافية في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان، وذلك في أعمق توغل بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب القلعة، إضافة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. ويأتي هذا فيما قتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر للجيش بالتقدم بشكل أعمق داخل لبنان، واصفا سيطرة قواته على قلعة لشقيف بأنه تحول حاسم.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لبحث التطورات في لبنان بطلب من فرنسا، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار السياسي، وأنه يتوجب وضع حد له. وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، فيما حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. بدوره أكد وزير الخارجية عباس عراقشي استمرار المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
0: في استراليا دافع رئيس حكومة ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي عن قرار المضي ببناء ملعب جديد بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار استعدادا لاستضافة أولمبياد بريسبن عام 2032، وبدأت أعمال الإنشاء رسميا اليوم في حديقة فيكتوريا بارك بعدما أزيل مخيم احتجاجي للسكان الأصليين من الموقع في خطوة أثارت انتقادات واحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكد كريسافولي أن المشروع يمثل فرصة تاريخية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه سيوفر بنية تحتية قادرة على استضافة أحداث رياضية عالمية بعد انتهاء الأولمبياد.
3: This is a once-in-a-generation opportunity to create something really, really special, and we have to make sure we reach out and grab it. And it's not just for the Olympic and Paralympic Games, which will be really special, but it's about that generational opportunity. It's about the opportunity to host world-class events. It's about having a future for young people who aspire, whether they play AFL or cricket. It's about making sure that the state can all benefit, the infrastructure that needs to be delivered. It's a once-in-a-generation opportunity, and we intend to grab it.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، برزبن مشمس 22 درجة، هوبارد ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19 درجة، ملبورن ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

اشرب شاي. استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها التي نبدأها من أحدث التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الأثرية واستراتيجية شرق النبطية، وذلك في أعمق توغل بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما، مؤكدا أن عملياته البرية تتوسع إلى مناطق إضافية في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب قلعة الشقيف، إضافة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. ويأتي هذا فيما قتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر للجيش بالتقدم بشكل أعمق داخل لبنان، واصفا سيطرة قواته على قلعة الشقيف بأنه تحول حاسم.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لبحث التطورات في لبنان بطلب من فرنسا، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار الدبلوماسي، وأنه يتوجب وضع حد له. ونقل موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث خلال 48 ساعة الماضية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحاولة دفع مبادرة وقف إطلاق نار جديدة. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، على حد تعبيره مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، كما أكد تفضيله أن تجري أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، مؤكدا أن هذا هو المسار الأفضل لإنجاحها. وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، فيما حذر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة. بدوره أكد وزير الخارجية عباس عراقشي استمرار المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
0: ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، فيما رد الحرس الثوري بأنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات من دون تحديد موقعها، فيما ذكر الجيش الكويتي أنه تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. في استراليا وفي ولاية فيكتوريا سيستفيد مستخدمو وسائل النقل العام في الولاية من تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر حتى نهاية العام، بعدما كانت الرحلات مجانية منذ شهر أبريل ضمن إجراءات الحكومة العمالية لمواجهة غلاء المعيشة. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا إيلين أن الإجراء سيوفر على بعض الركاب ما يصل إلى 850 دولارا سنويا، ويساعد الأسر على مواجهة نفقات المعيشة. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد ممطر مع رياح 20 درجة، برزبن مشمس 22، هوبارد ممطر 13، داروين مشمس 31، بيرث ممطر مع رياح 19، ملبون ممطر 14، سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
3: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
4: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: تصعيد على الجبهة اللبنانية ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التطورات. ووسط ترقب لمقترح ترامب الجديد، واشنطن تستهدف مواقع إيرانية، وطهران ترد والكويت تتصدى لهجمات. واستطلاع رأي جديد يفجر مفاجأة سياسية في استراليا، ويظهر تراجع دعم حزب العمال وارتفاع شعبية بولين هانسون وحزبها أمة واحدة. وولاية فيكتوريا تخفض أجور النقل العام وتمنح حسما على تسجيل المركبات. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ نشرتنا من أحدث التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الإشقيف الأثرية واستراتيجية شرق النبطية، وذلك في أعمق توغل بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما، مؤكدا أن عملياته البرية تتوسع إلى مناطق إضافية في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب قلعة الإشقيف، إضافة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. ويأتي هذا فيما قتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر للجيش أوامر بالتقدم بشكل أعمق داخل لبنان، واصفا سيطرة قواته على قلعة الإشقيف بأنها تحول حاسم.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لبحث التطورات في لبنان بطلب من فرنسا. فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار الدبلوماسي، مشددة على أنه يتوجب وضع حد لذلك. ونقل موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث خلال الساعات 48 الماضية مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمحاولة دفع مبادرة وقف إطلاق النار الجديدة. وقال المسؤول الأمريكي مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه من أجل الدفع بهذه المحادثات قدمت الولايات المتحدة خطة واضحة، يجب على حزب الله أن يوقف كل هجماته ضد إسرائيل، في المقابل تمتنع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة على حد تعبيره، في إشارة إلى حزب الله مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية. كما أكد بري تفضيله أن تجري أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، مؤكدا أن هذا المسار هو الأفضل لإنجاحها. وفي تطور يعكس استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيرة في جنوب إيران، قال أنها جاءت ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات ضد إيران من دون الكشف عن موقعها، فيما أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. سياسيا، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم إلى طهران مقترحا جديدا وأكثر تشددا وصراما لإنهاء الحرب، بينما شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وهو كبير المفاوضين الإيرانيين على أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لم يحسم بعد.
2: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
0: وفي استراليا، أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي لا يزال المرشح المفضل لتولي رئاسة الوزراء رغم تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نوايا التصويت الأولية. وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا ريد بريدج جروب وأكسنت ريسيرش بأن ألبانيزي حظي بتأييد 31% من المشاركين، متقدما على زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون التي حصلت على 25%، فيما جاء زعيم المعارضة أنجوس تايلر ثالثا بنسبة 14%. كما أظهر الاستطلاع تراجع التأييد الأولي لحزب العمال إلى 28% مقابل ارتفاع شعبية حزب أمة واحدة إلى 31%. هذا وقال زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن لديها القدرة على قيادة استراليا وأحداث التغيير الذي يطالب به الناخبون.
3: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party, pushing my policies and telling people what I want to do for their country and my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
0: في المقابل، دعا حزب العمال الناخبين إلى التدقيق في سياسات هانسون، معتبرا أن ارتفاع شعبيتها يعكس إحباطا متزايدا بسبب ضغوط المعيشة. واتهم النائب العمالي جوليان هيل زعيمة حزب أمة واحدة بمعارضة زيادات الأجور وحقوق العمال.
4: At every turn she votes to cut wages, opposes wage rises. She's no friend of the workers. She's opposed penalty rates. She was on Sky on the weekend saying she doesn't support wage rises. You know, there's a pretty clear track record here of extreme conservatism.
0: وفي أول رد فعل من الائتلاف المعارض، قلل وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون من أهمية صعود حزب أمة واحدة، مؤكدا أن الائتلاف المعارض لن ينشغل بذلك وأن تركيزه ينصب على تقديم رؤية تمكنه من العودة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
5: Our focus is to make sure that we are the party of government so that when Australians go to the polls, whenever it is, in the next couple of years, that we'll have a bold, compelling vision about how to build out the future of Australia and, most importantly, where Australians look to the future with confidence and hope. And so that's going to be our plan, that's our mission, and everything else is a distraction.
0: دافع رئيس حكومة ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي عن قرار المضي في بناء ملعب جديد بقيمة 3,600,000,000 دولار استعدادا لاستضافة أولمبياد بريسبن عام 2032، وبدأت أعمال الإنشاء رسميا اليوم في حديقة فيكتوريا بارك بعدما أزيل مخيم احتجاجي للسكان الأصليين من الموقع. وأكد كريسافولي أن المشروع يمثل فرصة تاريخية للأجيال المقبلة.
6: This is a once in a generation opportunity to create something really, really special, and we have to make sure we reach out and grab it. And it's not just for the Olympic and Paralympic Games, which will be really special, but it's about that generational opportunity. It's about the opportunity to host world-class events. It's about having a future for young people who aspire, whether they play AFL or cricket. It's about making sure that the state can all benefit, the infrastructure that needs to be delivered. It's a once-in-a-generation opportunity, and we intend to grab it.
0: وفي ولاية فيكتوريا سيستفيد مستخدمو وسائل النقل العام في الولاية من تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر حتى نهاية العام بعدما كانت الرحلات مجانية منذ شهر أبريل ضمن إجراءات الحكومة العمالية لمواجهة غلاء المعيشة. بالتزامن بدأ سكان فيكتوريا اعتبارا من اليوم تقديم طلبات الحصول على حسم بنسبة 20% على رسوم تسجيل المركبات على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 31 من يوليو عبر تطبيق أو موقع سيرفيس فيكتوريا. في أخبار الرياضة، أرجأ منتخب جنوب أفريقيا سفره إلى المكسيك بسبب مشكلات تتعلق بتأشيرات الدخول قبل 11 يوما فقط من انطلاق كأس العالم، وكان من المقرر أن يغادر المنتخب إلى المكسيك لبدء استعداداته للبطولة، ويستهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره في البطولة بمواجهة المكسيك إحدى الدول المستضيفة في 11 من يوليو الجاري. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد الثلاثاء، أديلايد ممطر مع رياح 18 درجة، برزبن مشمس 24 درجة، بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 19، ملبون ممطر 17 درجة، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
7: SBS A World of Difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
8: على الموبايل، الإنترنت والراديو، أنتم مع أستراليا اليوم.

0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في أستراليا اليوم، برنامجكم المخباري المسائي من إس بي إس عربي. اليوم هو الاثنين ونحن في الأول من شهر يونيو حزيران من عام 2026. أهلا بكم مستمعينا الكرام.
1: يا هلا بالجميع من مستمعينا وأصدقاء، أسبوع جديد، شهر جديد، يا رب يكون شهر حافل بالنجاحات والإنجازات ويكون شهر خير وبركة عليكم على المستوى الشخصي وكذلك على أستراليا والعالم. قبل أن نقدم لكم ما لدينا من فقرات وموضوعات، أعزائي نود أن نعترف بالملاك التقليديين لهذه الأرض التي نبث منها. إس بي إس تقدم احترامها لشعب رنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء، يستعرض الحدث وقضايا الساعة ويطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء
1: أنا هناء ياسين،
0: وأنا أيضا علاء التميمي والزميل محمد الغزي على نشرات ومواجز الأخبار. مستمعينا يمكنكم التواصل معنا عبر الكتابة إلينا عبر إيميل البرنامج الدائم today@sbs.com.au.
1: دخلت الحرب في لبنان مرحلة جديدة مع إعلان إسرائيل إحكام سيطرتها على قلعة أشقيف في جنوب لبنان، وهي قلعة ذات أهمية استراتيجية بالغة وقيمة تاريخية كبيرة في ذاكرة لبنان الحديث. فما سر أهمية القلعة التي بناها الصليبيون قبل قرابة 1000 عام، ولماذا تبقى ورقة فاعلة اليوم رغم تطور آليات الحرب؟ نناقش كل هذا والمزيد في تقرير يضم لقاء مع الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبة، وهو أيضا مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا.
0: مستمعينا، وفي جانب آخر، ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم لكرة القدم، تعيش الجاليات العربية لحظات ممتعة مليئة بالترقب، وأيضا الجالية الأردنية في ملبورن أيضا تعيش أجواء استثنائية استعدادا للظهور التاريخي الأول لمنتخب النشامة في كأس العالم عام 2026. ومن الحماس والفخر والترقب، كشف أبناء الجالية لإس بي إس عربي عن توقعاتهم لمشوار الأردن في المونديال، وأيضا عن خططهم لمتابعة المباريات رغم فارق التوقيت. سنستمتع
1: احنا خلاص من بداية من هالأسبوع. لو لاحظت حتى برنامج Good Morning أستراليا بدأنا مستمعينا يعني كل تغطيتنا لكرة القدم وكاس العالم عبر أثير إس بي إس عربي، وقريبا أيضا عبر إس بي إس الراعي الرسمي لكاس العالم في أستراليا. ترقبوا هذا التقرير المميز، وهل يكون النشامة وهو لقب منتخب الأردن كرة القدم، هل يكونهم الحصان الأسود في البطولة؟ هذا التقرير في الساعة الأولى من برنامجنا.
0: كما يضم أيضا البرنامج مقابلات متنوعة من أعداد الزملاء في إس بي إس عربي. الآن مستمعينا، وقفة مع الإعلان ثم نواصل المشوار.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة إس بي إس. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على إس بي إس وإس بي إس On Demand.

0: شهدت الأزمة في جنوب لبنان تطوراً جديداً مع إعلان الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قلعة شقيف في جنوب لبنان عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية كذلك، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحول الحاسم في الحرب ضد حزب الله في لبنان.
1: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani River, they seized controlled areas, they occupied the Beaufort Ridge, and now my instruction is to deepen and expand our grip on the places that were under Hezbollah's control.
0: وكانت القلعة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات عسكرية وأمنية أعادت الموقع التاريخي إلى واجهة الأحداث في جنوب لبنان، وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع توغل يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، في وقت تؤكد فيه إسرائيل سعيها إلى توسيع نطاق عملياتها شمال نهر الليطاني. ويرى الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبي، وهو مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا، يرى أن أهمية قلعة شقيف تنبع أساساً من موقعها الجغرافي المتميز، مما جعلها نقطة مراقبة وتحكم استراتيجية.
2: قلعة شقيف هي موجودة بجنوب لبنان أكيد، بنوها الصليبيين من 1000 سنة، وأهميتها أنه تشرف على الجليل على شمال الأراضي المقدسة، تشرف على عمق جنوب لبنان، وفيك منها تشوفي الجولان، فنقطة استراتيجية مهمة مشرفة على الكل. هيدا بالبعد استراتيجي. بالبعد التكتي تشرف على مجرى نهر الخردلة، الممر اللي بيربط قضاء أي مرجعيون والنبطية، تشرف على مدينة النبطية، على الزوترين، زوتر الشرقي وزوتر الغربية، ولا على منطقة الزهران، يعني على جنوب لبنان بالعمق.
0: من يقلب صفحات التاريخ اللبناني خاصة الحديث أستاذ الكريم يعرف قديش كانت هذه القلعة مهمة، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع تحول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة مع تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي. لكن اليوم هل ما زال لقلعة شقيف نفس الأهمية مع تغير وسائل الحرب وتطور تكنولوجياتها الحديثة؟
2: قلعة شقيف لأي جيش نظامي بده يتقدم لابد ما أنه يجي يسيطر عليها، لأنه من خلالها أنت عم تفتح المجال للسيطرة على تلة علي الطاهر، ومن تلة علي الطاهر عم تقدر يتوصلي لأقليم التفاح، هولي كلهم نقاط عالية وحاكمة في لبنان. من طلت من اقليم التفاح صاروا جيران جزين، ومن جزين فيهم ينزلوا على شرق صيدا. مجرد ما تنزلي على هالعمق هيدا سقط كل جنوب لبنان ووصلوا على نهر الاولي. قلعه شقيف محور وعقده اساسيه جدا جدا بهالتقدم يلي عم نحكي عليه. بدي اعمل مقارنه سريعه، حرب اسرائيل مع مصر بالستينات والسبعينات كان في بسينا ممرات مهمه لابد من السيطرة عليها، وهي ممر المتلة وممر القدلة. هودي ممرات مهمة تتفوتي من عمق سيناء باتجاه قناة السويس، إلن عمق استراتيجي، وهالمستوى ذاته بحط أنا مستوى قلعة الشقيف.
0: احتفت القيادة الإسرائيلية على نطاق واسع برفع علم إسرائيل على قلعة شقيف بعد الاستيلاء عليها مرة أخرى، فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك أستاذي كضابط سابق في الجيش اللبناني؟
2: هي القيمة معنوية، لأنه بال2000 وقتها انسحبوا الإسرائيليين منا وتقدمت المقاومة إيامها وأخذت القلعة، القلعة كانت فاضية ما كان فيها حدا، رمزيتها كانوا من كل جنوب لبنان يقدروا يشوفوا العلم الإسرائيلي عليها. وتأنزلوا العلم الإسرائيلي عنا كانت قيمة معنوية أنه اندحار العدو من لبنان إلى الأراضي المقدسة داخل الجليل. واشتت الدولة ونصبت عليها العلم اللبناني وردتها كمعلم سياحي بموجب قرار طلع من وزير السياحة آنذاك. هلأ نحن عنا وقتها منشوف من جنوب لبنان ومن كل الأراضي عم تشوفي القلعة وعلي علم إسرائيلي، معنويا منه هالشيء الإيجابي بالنسبة لنفوسنا نحن كلبنانيين، بغض النظر إذا متفق على سياسة حزب الله أو مختلف معه، بس ولكن بوجداني أنا كلبناني ما بشوفوا شيء مزبوط.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن سيطرة قواته على قلعة شقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. فما الذي يعني هذا بالنسبة لمسار الحرب في الأيام المقبلة، خاصة في ظل ما يبدو أنه فصل بين المسار الإيراني واللبناني؟ الجبهة الإيرانية تشهد هدوءا في ظل هدنة هشة مع أمريكا، في حين أن الجبهة اللبنانية تشهد تصاعد غير مسبوق.
2: الحرب بلبنان مرتبطة بالحرب بالإيران وبالشرق الأوسط. إيران هيدن مع أمريكا لمدة 60 يوم، ولكن هي ما انتهيت القصة بعد بلبنان. لبنان ما في قرار أنه يكونوا في هدنة فيه، كان في وقف إطلاق نار مشروط. المشكلة عنا أنه ما حتوقف الحرب بلبنان غير ما تتنفذ الأجندة، ورأس الأجندة هو تسليم سلاح حزب الله بلبنان، لأنه شئنا أو أبينا هيدا السلاح فقد شرعيته بموجب القرار الحكومي بشهر أغسطس آب 2025. يمكن إذا بتنزل على الساحة اللبنانية ما تعاطف جزء من اللبنانيين مع سلاح هيدا، ولكن في كثر من اللبنانيين ضد أنه السلاح يبقى بما هو عليه هلأ. وبالتالي رح نوصل للنقطة يلي كلنا عم نحكي عنها وعم نعاني منها، أنه نحن حتستمر الحرب حتى تنفيذ هالشروط. من هون بتلاقي في سياسة الحكومة اللبنانية بالتفاوض، أملاً أنه توصل لاتفاق بموجب إسرائيل توقف. إسرائيل متعنتة بقرارها، ما بتوقف غير ما هالسلاح يتسلم.
0: ولكن حزب الله على الجانب الآخر يرى أن لإسرائيل أطماع حقيقية في لبنان. قالت قيادته أكثر من مرة أنه لولا سلاح حزب الله لتمكنت إسرائيل من تنفيذ هذه الأطماع على أرض الواقع دون أن يوقفها أحد. ويعني هذا يعتبر واحد من أهم أسباب تمسك الحزب بسلاحه بحسب قادته.
2: نحن بقناعتنا أنه إسرائيل عندها الطمع بأرض لبنان، ولكن نحن عم نعطيها الحجة تيستمروا بهالطمع هيدا وينفذوا البدنية بسهولة أكتر، لأنه هالصاروخ ما حيرد الإسرائيلي عن لبنان، ولكن شرعيتك كدولة لبنانية والحكومة اللبنانية اللي عم تقوم فيه هي قوتها بالأمم المتحدة وشرعيتها عم ممكن ترد أكتر بكتير من السلاح يلي الحزب عنده إياه. ما عم بحكي على الشباب يلي عم بتناضل وعم بتقاتل، عم بحكي على السياسة العامة للحزب بعم استراتيجي مع إيران والأوامر اللي بتجيها من إيران. ما عم بحكي على تضحيات حرام هالشباب وأهل الجنوب يلي هن بالفعل إخوة لنا، ومعاناتهم من معاناتنا وعم تنعكس على كل لبنان، لأنه كلياتنا نحن بخندق واحد بهالموضوع. ولكن عم بحكي على السياسة يلي بعض قياديين الحزب بعدهم عم بينفذوها بقرار من إيران لمصلحة إيران وليست لمصلحة لبنان. اليوم نحن بلبنان من مصلحتنا نشوف شو بدها الحكومة ونسلم سلاحنا للدولة اللبنانية وللجيش اللباني. بعرف يمكن البعض يعترض معي وبحترم رأيه، ولكن أنا ابن المؤسسة العسكرية، أؤمن بهالجيش، أؤمن بالدولة، أؤمن بهالدولة. مثل ما عم تحكي قرايبيني أنا بشمال لبنان، مثل ما عم تحمي قرايبيننا يمكن بطرابلس الساكنين فيها تحمي لبنان كله سوا، شرط نقدر نسمع لهالدولة ونسمع لهالرئيس للكلام اللي عم بيقوله مع الحكومة لتنفيذ القرارات يلي قاعدين يحموها. وبعطي مثل بعد أقوى بكتير من هيك، اللي حمي مطار بيروت الدولي من ضرب من القصف الإسرائيلي مش الصواريخ الحزب الموجودة بالضحية الجنوبية اللي حده، ولكن قرار الدولة تستلم المطار وتخلي بس الشرعية موجودة فيه. الحجة اللي بإيد الإسرائيلي انتفت، ما قدوا ضربوا المطار، ما قدوا ضربوا مؤسسات الدولة، حافظنا على المطار، وهذا بيتطبق على كل لبنان لو في إذان صاغية.
0: وبالعودة سيد الكريم مرة أخرى لقلعة شقيف واستيلاء إسرائيل عليها، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التي قد تلي هذا التوغل الأعمق على الأراضي اللبنانية منذ 26 عاما؟
2: الضاحية الجنوبية ببيروت دمرت الجنوب، شفنا كلها سوى الكوارث الموجودة فيه، البقاع انضرب، الشعب اخوتنا بجنوب لبنان والضاحية تهجروا من جنوب لبنان. شو عملوا السلاح؟ شو نفعنا السلاح؟ ما نفعنا شيء. اليوم عم نحكي موضوع قلعة الشقيف، بعد جمعة 10 ايام حنحكي بطلة علي الطاهر، حتستمر القصة لنحكي باقليم التفاح، بعد شوي حتلاقي الاسرائيلي على نهر الاولي. ليه ما منوقف هلأ ومنسمع هالدولة اللبنانية؟ لبنان ما بس للحزب أو للبعض اللي بيأيد الحزب، لبنان لقلنا كلنا، ونحن رهنا على الدولة اللبنانية مثل ما رهنا بالماضي رهنا بالحاضر وبالمستقبل عليها.
0: كان هذا الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبة، وهو أيضا مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا. جدير بالذكر مستمعينا أن رد حزب الله على استيلاء إسرائيل على قلعة شقيف جاء على لسان النائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي قال إن القلعة موقع أثري وطني ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة بحسب قوله، وأضاف أن رفع العلم الإسرائيلي هناك يجب أن يثير مشاعر كل وطني مخلص. هذا ويرفض حزب الله تسليم سلاحه ويتمسك بحقه في الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل، كما يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. مواقف عبر عنها مجددا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها مطلع الأسبوع الماضي:
3: ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا، مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس.
0: كان هذا التقرير مستمعينا من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
4: إذن كل شكر هنا على هذا التقرير. مستمعين هذا التقرير وتقارير أخرى يمكنكم الاستماع عليها مرة أخرى عبر موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic. الآن نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار، حيث سيوفينا الزميل محمد الغزي بموجز محدث لأهم وآخر الأنباء. فإلى هناك.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. إسرائيل توسع عملياتها في جنوب لبنان وتسيطر على قلعة الشقيف الأثرية واستراتيجية شرق النبطية، ومجلس الأمن يبحث التصعيد في جلسة طارئة بدعوة من فرنسا. واشنطن تستهدف مواقع أثرية مواقع إيرانية، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية من دون تحديد مكانها، والكويت تعلن التصدي لهجمات. استطلاع رأي جديد يفجر مفاجأة سياسية ويظهر تراجع دعم حزب العمال وارتفاع شعبية بولين هانسن وحزبها أمة واحدة، وألبانيزي يتصدر تفضيلات رئاسة الوزراء، ووزير الخزانة جيم تشالمرز يدعو الائتلاف المعارض إلى دعم الإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان هذا الأسبوع. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد ومن عالم السياسة والأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط. سنبقى وإياكم في هذا النصف الثاني من ساعتنا الأولى في عالم الرياضة وتوقعات الجالية الأسترالية العربية بإنجازات الفرق العربية والمنتخبات المشاركة في كأس العالم. يا هلا بكم أعزائي، معكم أنا هناء ياسين
4: ومعكم أنا أيضا علاء التميمي، وشارككم هيك في جولة سريعة على درجة الحرارة المتوقعة اليوم غد. نبدأها من العاصمة كامبرا، الجو سيكون فيها مطرا مع 13 درجة. في سيدني سخط مطر تخف تدريجيا 21. في ملبورن الجو مطر ومصحوب بالرياح ثم تخف الرياح تدريجيا مع 17. في بيرث سخط مطر 19. في هوبرت الجو مطر 13. داروين مشمس إلى غائم جزئيا 30 درجة. بريسبن مشمس 24. أدليد الجو فيها مطر مصحوب بالرياح مع 18 درجة.
3: والآن أعزائي لهذا التقرير حول توقعات الجالية الأسترالية الأردنية للظهور التاريخي الأول لمنتخب النشامة في كأس العالم 2026.
5: منتخبنا نور العين، الدنيا ما منه اثنين.
6: مستمعي الكرام، من الأردن إلى أستراليا هناك خيط خفي من الشغف يربط الأردنيين أينما كانوا، خيط اسمه الوطن واليوم اسمه النشامة. لأنها المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية يشارك المنتخب الأردني الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن خط إنجازا تاريخيا بتأهله إلى أكبر محفل رياضي على وجه الأرض. وفي الوقت الذي تستعد فيه الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية لاستقبال البطولة، SBS عربي التقت في احتفال جمع الأردنيين وجال الميكروفون بين المجتمع الأردني الأسترالي، حيث كان التفاعل هو العنوان الأبرز.
7: طبعا أكيد تأهل النشام أولا بحد ذاته هذا عبارة عن إنجاز للأردن وللشباب. طبعا توقعاتنا إن شاء الله يعني المنتخب إن شاء الله والنشامة يعني هم فاهمين المسؤولية اللي عليهم، وإن شاء الله يعني راح يأدوا أحسن أداء ويرفعوا رأسنا زي ما هم رافعين رأسنا دائما، وبغض النظر عن النتائج إحنا وراهم ومعاهم، وإن شاء الله مشاهدين ومتابعين حتى آخر لحظة يعني إن شاء الله.
8: تعرف الأوقات شوي ممكن تكون صعبة على الأستراليين والجالي هون، ابناء الجالي هون، كيف راح تنسقموا أوقاتكم وأموركم؟ هل حتعملوا تجمعات؟
7: والله اكيد طبعا في تجمعات مع الاصدقاء ومع العائله يعني، وطبعا هذا شغله يعني كل 4 سنوات مره، فبتستاهل الواحد يعني يلخبط الجدول تبعه عشانها يعني، هي مره في هالاربع سنين يعني وهذا حدث تاريخي يعني. فلا طبعا اكيد يعني ان شاء الله مع المجموعه بتكون احسن واحلى وكل التوفيق للشباب ان شاء الله. ياسين،
9: احنا الان في ملبورن، الحمد لله رب العالمين، المعنويات جدا جدا عاليه ونتمنى النجاح ونتمنى الفوز، المعنويات عاليه وإن شاء الله ترفعوا الرأس، ويعني إحنا في ملبورن نتمناك الفوز وإحنا واثقين منكم وإلى الأمام إن شاء الله.
8: كيف تحذيراتك لمتابعة المباراة؟
9: والله التحذيرات من هسه يعني إحنا التحذيرات أنا عندنا كل مجهزين حالنا بكل ليلة. الشباب راح تتجمع عندي بإذن الله تعالى وراح نتابع المباريات كل حماس إن شاء الله. بارك الله فيك. تستمر.
6: ورغم فارق التوقيت بين أستراليا وأمريكا الشمالية إلا أن أحدا لا يبدو منزعجا من السهر أو الاستيقاظ فجرا، فالمنتخب الأردني بالنسبة للكثيرين ليس مجرد فريق كرة قدم، إنه جزء من الهوية والذاكرة والانتماء. أخذ المشجعين يصف الأمر بقوله:
10: والله إن شاء الله هون في ملبر الشباب كلها مستعدة، يعني تقريبا من أسبوع أنا بسمع قصص وحكاية عن المنتخب وكيف إن شاء الله راح، يعني الأمل بالفوز كبير وإن شاء الله يعني الحظ حالفهم هاي المرة، وكنا مندفعين إن شاء الله. ويعني مباريات طبعا توقيتنا هون ملبون مختلف شوي، لكن إحنا منجاهد عشان ننتظر هاي اللحظات المميزة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
8: لو الله يسر الأمور وصل الأردن خلينا نحكي للدور الثاني والثالث، شو تحضيراتنا في بهالإنجاز؟
10: يعني بإذن الله تعالى إذا حصلنا مراكز مرتبة بإذن الله تعالى يعني رح نشجع بعض بحيث نقوم بعملية ترتيب أمور بحيث نحضر المباريات كلها ونتابعها ونشجع مع بعضنا البعض ضمن حفلات الجالية الأردنية اللي عادة يعني بتحفونا فيها،
8: لأن المناسف رح تنزل
10: إن شاء الله، مناسف والمنسف للركب.
8: شكرا جزيلا حبيبنا، كل عام وانت بخير.
6: أما الحديث عن الإنجازات المحتملة فكان مليئا بالتفاؤل والأمل، بعضهم يتمنى تجاوز دور المجموعات، وبعضهم يحلم بالدور الثاني والثلاثين أو حتى الستة عشر، في حين ذهب آخرون أبعد من ذلك بكثير.
11: استعداد حالة قدم وساط، هذا حلم قديم جديد خلينا نقول. التوقيت شوي عامل مشكلة، بس أكيد راح نفضي حالنا، يعني هذا منتخبنا، يعني الواحد لازم يضحي شوي.
8: صحيح صحيح،
11: هم بضحوا واحنا كمان لازم نقدم.
8: يا سيدي تمنيات التوفيق للمنتخب الأردني. تتوقع ان المنتخب يوصل اي دوره؟
11: والله انا متفائل كثير،
8: والله
11: متفائل جدا، يعني في ناس كثير محبطه بس لا شايف في همه كبيره، مدربنا ممتاز، اللعيبه ما شاء الله عليهم، فان شاء الله بالتوفيق. انا متفائل للحصان الاسود راح يكون يعني ان شاء الله.
8: تمام. طيب ما بين الأردن وأستراليا راح يتابع الواحد، تعرف أستراليا كمان مشاركة. القلب منقسم إلى قسمين.
11: أكيد والله أستراليا حبايبنا كمان يعني، بس لا الأردن أولا.
8: يعني
11: الأردن أولا أكيد.
8: يا سيدي كل عام وانت بخير، تمنيات التوفيق لكل الفرق يسلمك. المشاركة وكل ما شاركت وأنجزت هي بتبيض الوجه في
11: أكيد
8: الآخر.
11: أكيد حد ذاته هذا إنجاز، يعني وصولهم للمرحلة هاي أكيد إنجاز، يعني إن شاء الله إنه بجد مو أفضل شيء. إن شاء الله
8: يسلم ويسلم حبيبنا،
11: كل عام وانتم بخير جميعا.
8: صحة وسلامة.
6: وربما يعود هذا التفاؤل إلى ما حققه المنتخب خلال السنوات الأخيرة، خاصة كأس آسيا وحضور قوي في البطولات الإقليمية وجيل من اللاعبين المحترفين الذين فرضوا أسماءهم في الملاعب العربية وأيضا الآسيوية. كل ذلك جعل النشامة يدخلون كأس العالم بثقة أكبر من أي وقت مضى. أخذ ابن الجالية عبر عن ذلك بقوله:
12: أول شيء التوفيق لمنتخبنا منتخب النشامة ولكل المنتخبات العربية في المونديال، كلنا نتمنى نكون نآزرهم بالملعب يعني في أمريكا وفي المكسيك وفي كندا، ولكن يعني مثل ما بيقولوا احنا حاليا متواجدين هنا، فإن شاء الله راح نحاول نحضرها يعني خلال تجمعاتنا اللي موجودة كالعادة، إن صار ممكن نحضرها برضو بالفيدريشن سكوير، وكل التوفيق للمنتخبات العربيه ومنتخب النشام بالدهلي ان شاء الله. ومش بس القلب والعقل، وكلنا هسه راح ننقسم لقسمين خاصه على الارض اللي موجودين عليها احنا واستراليا، هم برضو منتخب منافس بقوه وبرضو نتمنى لهم التوفيق، ولكن يعني ممكن السؤال او هذا يتبادر لذهنه، طب يعني اذا لعب الفريقين مع بعض؟ والله هي هنا وان شاء الله يعني نلتقي في الادوار الاقصائيه، ولكن لوقت ممكن وعد يكونها ممكن يحضرها اصلا. طبعا طبعا ان شاء الله.
8: طيب تتوقع لاي مرحله يوصل المنتخب الاردني؟
12: والله المنتخب الاردني يعني مثل ما بقول هسه هو الحصان الاسود، ما حدا قادر يحزر عليه، ولكن ان شاء الله نطلع من دور المجموعات، وبس يطلع من دور المجموعات لكل حادث حديث، واتوقع انه يصل لقدام اذا طلع من المجموعات راح يصل لادوار متقدمه.
8: الناس بيحكوا كميه الحماس اللي موجوده عند الشباب في فريق الاردني، هذه بحد ذاتها ممكن تخليهم يوصلوا، تتوقع هذه ممكن تلعب دور؟
12: طبعا طبعا، هاي يعني هي اكبر محفز للاعبين، لانه هسه يعني هم اول مشاركه لهم والعيون كلها عليهم، بعد ما يعني كانوا هم ثاني كأس آسيا وثاني كأس العرب، فعيون كل المنتخبات وعيون كل العالم تقريبا على نشامة منتخب الأردني، فإن شاء الله أنهم يقدموا يعني أفضل ما عندهم، هم طبعا راح يقدموا أفضل ما عندهم، ولكن إحنا اللي بنتمناه يصلوا لأبعد مدى ممكن في المونديال.
13: طبعا يعني الكل بيستنى المنتخب الأردني أول مرة بوصل، بس في حماس كبير من أعتقد الشعب الأردني جميعا وحتى من الجاليات العربية، وتوقعات كلها تحكي إنه الأردن ممكن يفاجئ الجميع إن شاء الله يعني.
14: والله لأي مرحلة
13: أنا والله يعني متوقع عادي يمكن تعادل ولا يفوز على الأرجنتين يعني ما
14: ليش لا
13: في مشكلة ليش لا هو لأنه الموضوع هو بوقت المباراة بيكون 11 لاعب ضد 11 لاعب حماس إذا الواحد بيحس حاله يمثل وطنه وإشي، وصافي عندنا لاعبين يعني جيل ممتاز يعني، حتى المدرب أعتقد بياخذ وقته ويختار من بين التشكيل يعني في عنده بدائل كتير.
14: ولو التقى المنتخب الأردني مع الأسترالي وين؟
13: لا الأردن طبعا
14: القلب يحن للبلد الأم يعني
13: أكيد أكيد يعني طبعا بالمركز الثاني من شو أستراليا من نشجعهم إن شاء الله.
14: في ناس بحكي لي لما تصير هاي المباراة ما بدي أتفرج عليها
13: لا لا لا
14: عشان التوتر يعني
13: يعني أستراليا ما شاء الله بلد جميل وكل شيء، بس بلد الواحد وطنه الدرجة الأولى طبعا،
14: وخصوصا أنه هذه أول مرة للتجربة يعني للمنتخب الأردني أنه يشارك، هاي بحد ذاتها يعني بتخلي الواحد أنه فعلا عينه تنصب نحو الأردن.
13: هلا اعتقد هو بشكل عام الاتحاد الاردني اشتغل بقوه، هو بطل المنتخب الاردني يعني شغل مفاجات، هو اعتقد باخر 3 سنوات وصل نهائي اسيا ونهائي كاس العرب يعني، فهو منتخب قوي واعتقد لقدام راح يضل باستمرار يوصل لكاس العالم يعني، وصار يحسبوا له حساب معظم المنتخبات
14: الثانيه
15: يعني. احنا استعدادنا كل مره احنا عن المونديال اللي راح رحت على قطر وشاركت وحضرت المباريات يعني معظمها، بس المونديال هذا لو كنا بامريكا وفرد دول شوي صعب تصعبنا الموضوع وبنا بنشارك معهم عبر الشاشات، والنقطة اللي بمصلحتنا انه وقت عرض المباريات بيكون الساعة 12 الظهر، فوقت مناسب جدا انه نحضرهم يعني، واكيد راح يكون في اجتماعات يعني احنا بالعادة نجتمع على اي شيء، فما بالك مباراة للمنتخب الاردني يعني، فاكيد راح نعمل لمة ويا زيني رابط التجربة مشجعين
14: والله حنروح نعمل رابط مشجعين
15: اكيد يعني احنا الشباب يعني راح نعمل رابط مشجعين كوننا يعني بعيدين عن المونديال يعني فنعملها يعني.
14: بدي اسالك ليل شو توقعاتك للمنتخب الاردني؟ تتوقع انه يوصل لمراتب عليا؟
15: والله الجيل الموجود هسه يعني قدم شيء كثير كويس يعني زي ما بتحكي زي ما انت عارف اخذ وصيف اسيا هو واخذ وصيف كاس العرب، يعني يعني كان طابق قوسين او ادنى من ياخذ البطولات الثنتين هذول يعني، دول يعني عوامل كثير منها التحكيم ما كان مزبوط يعني قدموا كثير أشياء كويسة، وفيهم لاعبين محترفين كثير زي موسى التعمري، طبعا في يزن العرب محترف في كوريا الجنوبية، وأنا حاس إنهم يعني هم هيكونوا الداك هورس للبطولة إن شاء الله، ويتوصلوا يتعدوا مرحلة المجموعات يعني، وإن شاء الله هم للمرحلة ال 16 32 وصلوا يعني.
14: طيب أخ خالد لو الأردن وصل لمرتبة عليا تتوقع شو الاحتفالات اللي تتوقع سوا هون في ملبورن؟
15: والله انا متوقع ان يعني احنا في احنا عددنا مش قليل يعني هون
14: الناس راح تنزل
15: طبعا اكيد يعني, يعني اذا ما احتفلنا بالمنتخب الاردني من يمنا نحتفل يعني احنا يعني انا من الشباب اللي انا مواليد 80 اوكي وكان طول عمري ان اشوف المنتخب الاردني مشارك بالمونديال ولا مره شارك فهي اول مره راح يشارك فيها طبعا يعني اكيد ان شاء الله انا هدفنا انه بس نطلع من دور المجموعه هذا يعني بيكون تعدوا مرحله منيحه يعني بس يعني مش غلط انهم يوصلوا لل 32 ولا 16 يعني ان شاء الله.
6: ايام قليله تفصلنا عن انطلاق كاس العالم 2026 وتتجه الانظار في كل مكان نحو الولايات المتحده وكندا والمكسيك، لكن جزءا من هذه الانظار سيكون ايضا حيث سيجتمع الالاف امام الشاشات يتابعون يهتفون يحلمون ويؤمنون ان المستحيل ليس صعبا، فمهما كانت النتائج فان وصول النشامه الى كاس العالم هو قصه نجاح وطنيه وستبقى محفوره في ذاكره الاردنيين لاجيال طويله.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: مستمعينا الكرام حول أستراليا، يا هلا بيكم في الساعة الأولى من أستراليا اليوم عبر أثير اس بي اس عربي، أولى برامجنا لهذا الأسبوع ولشهر يونيو حزيران. إن شاء الله يا رب يكون شهر خير وبركة عليكم، وتبقوا معنا دائما على السمع كل يوم من الاثنين إلى الجمعة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة مساءً.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: كأس العالم، وإحنا كمان SBS عربي لنا إطلالات مختلفة ولا لا؟
4: طبعا مستمعينا، SBS هي بيت كرة القدم في أستراليا، الراعي الرسمي لهذه البطولة العالمية. إذن على شاشات التلفاز راح تكون في متابعة ونقل مباشر وحي للمباريات العديدة اللي راح تشهدها كأس العالم. أما في SBS عربي فأكيد لدينا تغطية يوميا تابع فيها هذه المستجدات الكروية، بالإضافة لحلقات مميزة انطلقت أولى حلقات بودكاست العرب والكرة. واليوم فرصة رائعة جدا كان لمستمعينا في برنامج الصباح أن يتعرفوا على مشوار المنتخب الجزائري وكذلك المنتخب التونسي أيضا في كأس العالم، تاريخ عريق من المشاركات الرياضية المتميزة. ترقبوا إذن بقية الدول العربية والمنتخبات الثمان المشاركة في كأس العالم ضمن هذا البودكاست، والزملاء اللي راح يعطونا في كل حلقة المزيد من المتابعة لأداء الفرق العربية والتوقعات أيضا في كأس العالم. وكما ذكرنا إضاءة يومية في انتظاركم مستمعينا لأحداث كأس العالم 2026.
3: شفنا كمان يمكن في التقرير اللي قبل قليل استمعنا له، كان يعني الجمهور الأردني هون من المجتمع الأردني الأسترالي في ملبورن متفاعل ومتفائلين، والله يعني تفاؤل بيرفع المعنويات شوي. وأنا انبسط من هذه يعني من هذه الروح العالية،
4: فأقولهم يعني يكون في محله ويكون فريق النشام هو الحصان الأسود للجميع. بس أنا الوضع بالنسبة لي صعب جدا يعني لأنه أنا يعني أحب أرضي كل من هم حولي، فتلاقيني حشجع أكثر من فريق. يعني هشجع المغرب عشان خاطر عيون العزيزة سناء وهيب، العراق عشان خاطر عيون العزيزة منال العاني.
3: حصير قلبك أكبر من ملعب.
4: والنشامة طبعا اليوم الصدارة، وعلى وطبعا مصر يعني هي الحتة الكويسة يعني عندنا
3: البومبونية
4: وطبعا السكروز، والواحد برضو عشان يكون عنده طعم الفوز ياخد البرازيل مع هولندا واحتمال أيضا فرنسا. ولا آتي منقسمة،
3: أنا هشجع اللعب الحلو.
4: أنا شجع الحكم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، الكرة أكيد والسياسة والاقتصاد وما يحدث في العالم من حولنا أيضا من تطورات تأثر علينا كأسرال من أصول عربية، تجدون دائما عبر أثير SBS عربي وتغطية حيادية ومتميزة كل يوم 24 ساعة. أعزائي نتوقف مع فاصل غنائي ثم نعود على رأس الساعة بنشرة مفصلة للأنباء مع محمد الغزي، فلا تذهبوا بعيدا.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: تصعيد على الجبهة اللبنانية، إسرائيل تسيطر على قلعة الشبيف الأثرية، ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التطورات. ووسط ترقب لمقترح ترامب الجديد، واشنطن تستهدف مواقع إيرانية، وطهران ترد، والكويت تتصدى لهجمات بالمسيرات. واستطلاع رأي جديد يفجر مفاجأة سياسية في استراليا، ويظهر تراجع دعم حزب العمال وارتفاع شعبية بولين هانسن وحزبها أمة واحدة. ووزير الخزانة يدعو المعارضة لدعم الإصلاحات الضريبية. ولاية فيكتوريا تخفض أجور النقل العام وتمنح حسما على تسجيل المركبات. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ نشرتنا من أحدث التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الأثرية واستراتيجية شرق النبطية، وذلك في أعمق توغل بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما، مؤكدا أن عملياته البرية تتوسع إلى مناطق إضافية في شمال نهر الليطاني. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب قلعة الشقيف، إضافة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. يأتي هذا فيما قتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر للجيش بالتقدم بشكل أعمق داخل لبنان، واصفا السيطرة على قلعة الشقيف بأنه تحول جذري وحاسم.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
2: אבל אנחנו נשלים את המשימה.
0: ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لبحث التطورات في لبنان بطلب من فرنسا. فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبر أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير البنية التحتية وتقليص الفرصة أمام حوار دبلوماسي، وأنه يتوجب وضع حد لذلك. ونقل موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث خلال الساعات 48 الماضية مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمحاولة دفع مبادرة وقف إطلاق النار الجديدة. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، كما أكد تفضيله أن تجرى أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، مؤكدا أن هذا المسار هو الأفضل لإنجاحها. وفي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران يلقي بظلاله على التوترات في المنطقة، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار وتحكم بالطائرات المسيرة في جنوب لبنان، قال أنها جاءت ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية من دون الإشارة إلى موقعها، فيما أكد الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. سياسيا، تحدثت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم إلى طهران مقترحا جديدا وأكثر تشددا وصرامة لإنهاء الحرب، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استمرار المحادثات بشأن الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز.
3: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
0: وفي استراليا وفي الشأن السياسي أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي لا يزال المرشح المفضل لتولي رئاسة الوزراء رغم تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نوايا التصويت الأولية. وأظهر الاستطلاع حصول ألبانيزي على 31% من التأييد متقدما على زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون، فيما جاء زعيم المعارضة أنجس تايلر ثالثا. كما تراجع التأييد الأولي لحزب العمال إلى 28% مقابل ارتفاع شعبية حزب أمة واحدة إلى 31% ليتقدم بذلك على الحزب الحاكم. هذا وقال زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن لديها القدرة على قيادة استراليا وأحداث التغيير الذي يطالب به الناخبون.
4: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party, pushing my policies and telling people what I want to do for the country and my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
0: في المقابل دعا حزب العمال الناخبين إلى التدقيق في سياسات هانسون معتبرا أن ارتفاع شعبيتها يعكس إحباطا متزايدا بسبب ضغوط المعيشة، واتهم النائب العمالي جوليان هيل زعيمة حزب أمة واحدة بمعارضة زيادة الأجور وحقوق العمال وأن سجلها السياسي لا يصب في مصلحة العاملين.
5: At every turn she votes to cut wages, opposes wage rises. She's no friend of the workers. She's opposed penalty rates. She was on Sky on the weekend saying she doesn't support wage rises. You know, there's a pretty clear track record here of extreme conservatism.
0: وفي أول تعليق من الائتلاف المعارض قلل وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون من أهمية صعود حزب أمة واحدة، مؤكدا أن الائتلاف المعارض لن ينشغل بذلك وأن تركيزه ينصب على تقديم رؤية تمكنه من العودة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
6: Our focus is to make sure that we are the party of government so that when Australians go to the polls, whenever it is, in the next couple of years, that we'll have a bold, compelling vision about how to build out the future of Australia and most importantly, where Australians look to the future with confidence and hope. And so that's going to be our plan, that's our mission, and everything else is a distraction.
0: وفي وقت يتواصل فيه الجدل السياسي حول شعبية الأحزاب وسياساتها الاقتصادية، دعا وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز الائتلاف المعارض إلى دعم حزمة الإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان هذا الأسبوع، وقال إن إلغاء التعديلات المقترحة على الامتيازات الضريبية للاستثمارات العقارية والمالية سيحرم الموازنة من مليارات الدولارات.
7: We call on them to vote for these sensible changes when they come before the parliament. Last point I'd make is this. We've heard that the coalition is preparing some kind of stunt when it comes to coming up with an excuse not to vote for Labor's tax cuts. We remind everyone that the opposition has already committed to $110 billion of uncosted and unfunded commitments over the forward estimates and more than half a trillion dollars of unfunded, uncosted commitments over the medium term.
0: وفي ولاية فيكتوريا سيستفيد مستخدمو وسائل النقل العام في الولاية من تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر حتى نهاية العام بعدما كانت الرحلات مجانية منذ شهر أبريل ضمن إجراءات الحكومة العمالية. وقالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا إيلين أن الإجراء سيوفر على بعض الركاب ما يصل إلى $850 سنويا ويساعد الأسر على مواجهة نفقات المعيشة. وبالتزامن بدأ سكان فيكتوريا اعتبارا من اليوم تقديم طلبات الحصول على حسم بنسبة 20% على رسوم تسجيل المركبات على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 31 يوليو عبر تطبيق سيرفيس فيكتوريا. وفي ولاية كوينزلاند دافع رئيس حكومة الولاية ديفيد كريستوفولي عن قرار المضي في بناء ملعب جديد بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار استعدادا لاستضافة أولمبياد بريسبن. وبدأت أعمال الإنشاء رسميا اليوم في حديقة فيكتوريا بارك بعدما أزيل مخيم احتجاجي للسكان الأصليين. وأكد كريستوفولي أن المشروع يمثل فرصة تاريخية للأجيال المقبلة.
8: This is a once in a generation opportunity to create something really, really special, and we have to make sure we reach out and grab it. And it's not just for the Olympic and Paralympic Games, which will be really special, but it's about that generational opportunity. It's about the opportunity to host world-class events. It's about having a future for young people who aspire, whether they play AFL or cricket. It's about making sure that the state can all benefit, the infrastructure that needs to be delivered. It's a once in a generation opportunity, and we intend to grab it.
0: في أخبار الرياضة، سحق المنتخب البرازيلي في غياب نجمه نيمار المصاب منتخب بنما بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية ضمن استعداداته لكأس العالم، وسجل فينيسيوس وحده هدفين، فيما تناوب على تسجيل بقية اللاعبين كازيميرو ولوكاس بيكاتا وإيغور تياغو ودانيلو. ويحيط الشك بمشاركة نيمار الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق في المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام المغرب في 13 يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أميركيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء: أديلايد ممطر مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، بيرث زخات مطر 19، ملبون ممطر 17، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
9: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: يا اهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. بلشنا معكم بهاي الاغنيه، اللي بده يزعل يزعل، احنا ما بدنا حدا يزعل، احنا بدنا دائما الكل مبسوط ورايق، وان شاء الله هيك تمضوا الساعه الثانيه والثالثه معنا، ودائما الابتسامه مرسومه على وجوهكم. معكم في هذا المساء انا علاء التميمي،
1: وانا هناء ياسين. يعني اذا الاغنيه عندك تحفظ على عنوانها، ليش اخترتها؟ لا تعمل انسحابات استراتيجيه من اختيارك
0: من اختياراتك على
1: مستمعينا الكرام. اسبوع جديد، أسبوع حافل بالنجاحات نتمناه لكم أجمعين، وشهر يونيو حزيران بدأ، وكل تقريبا من بداية الصباح وملبون غائم الطقس وممطر، يعني وكأننا بالفعل في قلب الشتاء الآن وتقلباته بروتو. أينما كنتم أعزائي، إن شاء الله تكونوا دافئين بالحب وبالصداقة المخلصة. ابقوا معنا أعزائي، هذه الساعة دائما حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. في النصف الثاني منها سوف نقدم لكم أعزائي إعادة لتقرير مراسلنا من رام الله وآخر ما استجد في الأراضي الفلسطينية. بعد ذلك حلقة من بودكاست أستراليا تتحقق أو SBS Examines مع الزميل جورج غرام، والذي يسلط الضوء على مفهوم يعرف بالحزن السياسي، وهي الحالة التي تصيب الأفراد عندما يعيشون تحولا سياسيا ينافي معتقداتهم أو توقعاتهم السياسية، كخسارة حزبهم المفضل أو ما شابه. فما تأثير هذا النوع من الحزن على الأفراد، وكيف يؤثر أيضا على الحركة السياسية والديمقراطية في مجتمع ما كأستراليا؟
0: مستمعين، الآن حان الموعد لنتناول في التقرير التالي تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف واعتبارها تحولا ميدانيا مهما في المواجهة مع حزب الله. وأيضا سيتناول فارس مع المحلل السياسي في واشنطن سعيد البستاني قراءة معمقة للموقف الأمريكي من التطورات الميدانية في لبنان وانعكاساتها أيضا على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، فلنستمع.
2: في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف تمثل تحولا حاسما في المواجهة مع حزب الله، واصفا الخطوة بأنها كسر لحاجز الخوف وتأكيد على قدرة إسرائيل على العمل على أكثر من جبهة في آن واحد. لكن هذا التطور الميداني يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، إذ تتقاطع التحركات العسكرية مع مسار دبلوماسي لا يقل أهمية. فبين واشنطن وطهران تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق قد يحول وقف إطلاق النار القائم حاليا إلى تسوية أكثر استدامة، وفق ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون أخيرا. غير أن الطريق لا يبدو سهلا، فرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شدد على أن طهران لن توافق على أي اتفاق ما لم تضمن ما وصفه بحقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بوعود الولايات المتحدة، وأن معيار النجاح بالنسبة لطهران هو المكاسب الملموسة لا التعهدات السياسية. وبينما تتحدث واشنطن عن تقدم في المحادثات، أثارت مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ردود فعل إيرانية حادة أعادت طرح تساؤلات حول فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. فهل تشكل التطورات العسكرية في لبنان جزءا من معادلة الضغط المتبادل بين أطراف المنطقة؟ وهل تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تاريخي، أم أن الخلافات الجوهرية ما زالت أكبر من أن يتم ردمها؟ يسعدني أن أطرح هذه الأسئلة على المحلل السياسي في واشنطن الأستاذ سعيد البستاني. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد على SBS عربي.
3: أهلا فيك أستاذ، أهلا فيك.
2: كيف تنظر لموقعك في الولايات المتحدة إلى إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة الشقيف؟ يعني هذا العنوان كان حتى متداولا هنا في الصحف الأسترالية، في الصحف الأسترالية. هل ينظر إليه في واشنطن كجزء من عملية عسكرية محدودة، أم كمؤشر يعني على مرحلة جديدة عنوانها التصعيد في لبنان؟
3: مما لا شك أن التصعيد بكامله يعني تنظر إليه واشنطن بطريقة غير مريحة، إنما تتفهم إلى حد ما حاجة الإسرائيليين لي يعني السيطرة على الوضع. لأكون واضحا، في الفترة السابقة ما كان يحصل في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل كانت تعتبره واشنطن separate skirmish، يعني هيدي العبارة اللي استعملها الرئيس ترامب، يعني مثل مناوشة منفصلة. وبالتالي إنه طالما أن الأمور تجري على خط معين من دون التوجه نحو العمق، لا العمق الإسرائيلي ولا العمق اللبناني في تبادل إطلاق النار، كان الأمر محسوبا بشكل أن هذه جبهة تتم المناوشة عليها، إنما لا تشكل خطرا لا على المسار التفاوضي مع إيران. في هذا الإطار أيضا مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا هائلة على الإسرائيليين لعدم يعني الذهاب نحو ضرب العمق، يعني عدم ضرب بيروت هو نتيجة الضغوط الأمريكية، لأنه في ذلك الآن سأعود وأتحدث ما الذي تريده واشنطن يعني في هذا الإطار، وكيف الربط بين الساحة اللبنانية والساحة يعني الإقليمية. إنما بدأت حضرتك حديثك عن إنه ماذا يعني دخول الإسرائيليين إلى هذا الموقع، هذا فيما يعنيه يعني أنه تغييرا ميدانيا وتوغلا جديدا يعني إسرائيليا وتوسيعا للمنطقة العازلة التي كانت تحاول إسرائيل وضعها بشكل أو بآخر. الآن باتت الأمور مختلفة تماما، وبات الإسرائيلي يوزع يعني نقاط مراقبة، يعني قلعة شقيف تحديدا هي نقطة مراقبة مشرفة على مناطق واسعة، ومنها يعني يمكن القول أنه بدأ بتوسيع منطقته الأمنية شمالا الليطاني. هذه النقطة تحديدا هي الأقرب للحدود الإسرائيلية، في الليطاني في مناطق أخرى حيث يمر نهر الليطاني أبعد عن الحدود الإسرائيلية، ولكن تحاول تطبيق سياسة المنطقة الأمنية إسرائيل لإنشاء واقع ميداني جديد.
2: بغض النظر عن الموقف الأمريكي اللي كما ذكرت حضرتك يعني كان في ضغوط على إسرائيل مورست، ولكن كمان شفنا ضربة عسكرية بالشويفات على تخوم بيروت، استهداف القادة في حزب الله ما زال مستمرا. طب سيدي الكريم، يعني هل ترى برأيك واشنطن أنه أي اتفاق محتمل مع إيران قد ينعكس على سلوك حزب الله؟ حتى في هذا الإطار يعني نسأل، المفاوضات الرسمية بين لبنان الرسمي وبين إسرائيل وآخرها كان مفاوضات عسكرية بحتة بالبنتاغون، هل تنعكس برأيك على حزب الله أم بات الحزب اليوم يمتلك هامش قرار مستقل يعني يجعل تأثير هذه التفاهمات محدودا على سلوكه على الأرض، وليبدو فيه اشتباكات يعني، وكان قبل يومين أعتقد خبر سقوط مجندة إسرائيلية بضربة من حزب الله؟
3: اولا على مستوى يعني المستوى الاشتباكات محليا، يعني بمعنى في جنوب لبنان، حزب الله عندما اطلق منذ عده ايام مسيرتين او اكثر ربما اصاب منازل في كريات شمون، كان واضحا انه يريد القول للاسرائيليين ان هذه المنطقه العازله التي انشاتموها قادرون على اختراقها واصابه منازل او اهداف في الجليل، وبالتالي جاء الاستهداف حزب الله لمنازل في كريات شمونة وسط يعني نقاش داخلي إسرائيل حول جدوى العملية التي جرت وحول إلى أي مدى بات سكان الشمال بمأمن من الهجمات وكل هذا النقاش الداخلي الحاصل الذي يؤرق بنيامين نتنياهو ويعني يطرح عليه أسئلة لا يستطيع كثيرا الإجابة عنها يعني. فإذا هذه نقطة كانت أيضا نقطة الانطلاق عدا عن سقوط قتلى إسرائيليين في هجمات حزب الله. إذا هذه أول نقطة. بالنسبة للموضوع الأمريكي والإقليمي، لابد هنا من القول كيف تفكر كل من واشنطن وطهران بموضوع لبنان. واشنطن تريد فصل المسار، خلقت أو صنعت مسارا مستقلا للبنان عن المسار المنطقة ودعمته ووافقتها في ذلك الحكومة اللبنانية، بمعنى أن عملية الذهاب إلى المفاوضات أو عملية محاولة تحقيق مكاسب من خلال الدبلوماسية، كان ناحية وقت إطلاق النار وإن كان ناحية انسحاب إسرائيلي ما زال مبكرا طبعا، في المقابل إيران تريد أن تضم لبنان ومن ضمنه حزب الله إلى المفاوضات الإقليمية، ولا تريد أن تستفرد إسرائيل بحزب الله، لأنه في النتيجة حزب الله هو درة التاج بين حلفاء إيران، وبالتالي الإيرانيون يريدون ضم حزب الله ويريدون من الهدنة في لبنان أن تكون جزءا من الهدنة في المنطقة، في وقت أن الأمريكيون لا يمانعون الهدنة لأنهم يعرفون تماما إذا انزلق الوضع أكثر في ضبط إسرائيل في لبنان سيؤدي ذلك أيضا إلى زعزعة الهدنة التي يعملون عليها مع الإيرانيين في المنطقة.
2: هذه الهدنة التي تتحدث عنها أستاذ سعيد يعني جاءت نتيجة مباشرة المفاوضات بين لبنان الرسمي يعني وفي مبادرة اعتبرت تاريخية من الحكومة ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل للمرة الأولى، ولكن أيضا في هذا الإطار أسئلة تطرح حول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها لبنان الرسمي من نزع السلاح سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، توسع في تلك المنطقة، البعض حتى داخل لبنان يتحدث عن عدم توفر هذه القدرات العسكرية لدى الحزب، ومخاوف أخرى تتعلق بصيغة التوافق الداخلية ومخاوف الانزلاق إلى صدام أهلي دامن. في المفاوضات الأخيرة في البنتاغون، في تركيز على هذه النقطة في وسائل الإعلام، هل تتأمل خروج هذه المفاوضات بصيغة يمكن ترجمتها فعليا على الأرض في جنوب لبنان من خلال الجيش؟
3: لنكن واقعيين، يعني في النتيجة هذا التداخل الذي كنت أتكلم عنه بين الإقليمي والمحلي أو بين الإقليمي واللبناني هو تداخل ليس من السهل فك الارتباط، لأنه إذا أردنا أن نعرف كيف يفكر كل طرف لنضع أنفسنا مكان كل طرف. اليوم حزب الله يقاتل حفاظا على وجوده، ليس يعني بعيدا عن أدبياته تحرير الأرض ومئة لهنالك، ولكن إذا لم يقاتل حزب الله ما هو ما سيكون دوره المستقبلي؟ يعني دورا سياسيا هو لديه الآن، يعني لديه نواب في البرلمان ولديه وزراء في الحكومة ولم ينسحبوا من الحكومة بالرغم من أن الحكومة ذهبت إلى التفاوض مع الإسرائيليين، وبالتالي حزب الله يقاتل الآن لإبقاء دوره العسكري وإن كان شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني، ولكن هو يقاتل لا سبب آخر الآن. يعني هذا الأمر إذا لم يقاتل سينتهي في النتيجة إذا جاءت التسوية. نفس الموقف، الحكومة اللبنانية تفاوض لأنها متى ما جاءت التسوية إذا لم يكن هناك دولة لبنانية أو حكومة لبنانية تفاوض، ما الذي يبقى منها؟ ليس هنا لا أتحدث عن تغيير حكومي، أنا أتحدث عن كيانية الدولة ككل. يعني فإذا بالتالي أيضا الحكومة أقدمت في مكان ما طلبت من الأمريكيين، حسنا تريدوننا أن نجلس مع الإسرائيليين للتفاوض لكن أعطونا شيئا في المقابل، وبذلك قام الأمريكيون يعني بالضغط على الإسرائيليين لمنعهم من قصف بيروت. حسنا تقول لي الآن أنهم قصفوا الشويفات منذ كم يوم، ولكن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير. يعني
2: شكرا جزيلا على هذا التحليل القيم، المحلل السياسي الأستاذ سعيد البستاني انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، سعدنا جدا باستضافتك على SBS عربي.
3: شكرا لكم كثير.
1: نذكركم أعزائي بأن كل هذه التغطية لأحداث الشرق الأوسط وغيرها من القضايا والملفات اللي بتعنينا تجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: مستمعينا، حتى يحين موعد موجز محدد لأهم وأغلى الأنباء، شكرا لكم لاستماع إلى هذا الفاصل الغنائي.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. بعد السيطرة على قلعة لشقيف، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان 7 قرى لبنانية ويوجه بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، ويعلن مقتل جندي من وحدة ماجلان وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان. ومجلس الأمن يبحث التصعيد في لبنان، وذلك في جلسة طارئة بدعوة من فرنسا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معها. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية من دون تحديد مكانها، ردا على قصف برج اتصالات في جزيرة سيريك. ووزير الخزانة جيم تشارمز يدعو الائتلاف المعارض إلى دعم الإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان هذا الأسبوع. وأخيرا، عواصف قوية ضربت جنوب ولاية غرب استراليا وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن 10,000 من المنازل. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الأعزاء، مشوار المساء مستمر معكم عبر أثير إذاعة SBS وفي برنامجكم المسائي أستراليا اليوم بصحبتكم في هذا المساء. أنا علاء التميمي
1: وأنا هناء ياسين، أينما كنتم أعزائي حول أستراليا وبأي وسيلة من وسائل الاستماع تتابعونا، نأمل أن تكونوا برفقتنا تقضون وقتا ممتعا ومفيدا. أيضا انتظروا بعد قليل إعادة لتقرير مراسلنا من رام الله وآخر المستجدات على الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك حلقة جديدة وحلقة مهمة أيضا حول ما يعرف بالحزن السياسي، الحزن الذي يكون سببه أحداث وتحولات سياسية لا تتوافق مع ما كنا نأمله. وديش في ناس فعلا تشعر بصدمة وحزن عندما يخسر الحزب السياسي اللي كانوا بيأيدوه الانتخابات، أو تحصل تحولات كبيرة في الحياة السياسية بمنطقتهم أو بلدهم أو ولايتهم. كل هذا مستمعينا في حلقة مميزة مع الزميل جورج غرام، فانتظروها.
0: ولا المستمعين، هذه جولة ثانية على درجات الحرارة المتوقعة اليوم غدا. بدأوها من العاصمة كامبرا، أمطار 13 في سد زخات مطرية، ثم يتحول الجو بعدها إلى صحو مع 21. في ملبورن الجو مطر مع هبوب بعض من الرياح 17 درجة. في بيرث زخات مطرية تخف تدريجيا 19. داروين مشمس إلى غائم جزئيا 30. هوبرت مطر 13. بريسبن مشمس 24. أدليد مطر مع رياح 18.
2: من مراسلينا.
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله، أنا سناء وهيبة
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، صباح الخير من ميلبن وأضحى مبارك، ما حكينا بعد العيد.
5: صباح الخير فارس وسناء، صباح الخير لكم وكل عام وأنتم والمستمعين بألف خير إن شاء الله.
4: وأنت بألف خير عزيزي. يعني نبدأ من قطاع غزة، كونه للأسف القطاع كان مسرح الأحداث الإنسانية الأقصى حتى خلال عيد الأضحى. في تحذيرات في القطاع من توقف الرعاية الصحية بسبب استمرار القصف، وكان ملفتا في هذا الإطار أيضا تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.
5: صحيح صحيح فارس، قطاع غزة تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية لتحصد مزيدا من الضحايا وسط استمرار الكارثة الإنسانية وانعدام مقومات الحياة. فالنقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية بات يطال القطاع الصحي الذي أصبح عاجزا عن تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني يتكدسون في خيام النزوح والمباني الآيلة للسقوط. أوضاع القطاع الصحي جعلت المنظمات والمختصون صحيا بإطلاق مناشدة عاجلة لإنقاذه من الكارثة التي المحققة التي تحوم حوله، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 2000 مريض سرطان وآلاف المرضى الآخرون يواجهون أزمة رعاية صحية في قطاع غزة. وزارة الصحة من جهتها في قطاع غزة أعلنت كذلك أن الجيش الإسرائيلي يقوض كافة الجهود الرامية لتعافي المنظومة الصحية في القطاع، وأن 35 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال أيام عيد الأضحى فقط. كما أكدت الوزارة أن منظومة الخدمات الصحية في غزة أصبحت منهارة بسبب الكلود التي تفرضها إسرائيل على دخول الأدوية والمعدات الطبية، وأن العجز الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ينذر بخطر كبير للغاية في الأيام القادمة. كذلك أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في غزة عن توقف قسم العمليات بسبب تعطل المولدات، وذلك بسبب نفاذ الوقود المخصص لذلك. كما حذر المشفى من خطر توقف أقسام العناية المشددة والطوارئ والأطفال في حال استمر منع إدخال الوقود لقطاع غزة. المشافي، يذكر هنا أن المشافي الموجودة حاليا في قطاع غزة فارس هي معدودة جدا، بحيث لا تتجاوز 4 مشافي كبيرة وتعمل بنصف طاقتها من خلال تقديم الخدمات للمواطنين. في غزة أيضا ميدانيا اليوم توج هذا اليوم بقصف على ميناء غزة، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين للاستجمام على شاطئ البحر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتل فلسطينيين وإصابة 25 فلسطينيا آخرون من خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء غزة وشاطئ البحر هناك، إضافة إلى استمرار عمليات القصف المستمر في كافة مناطق قطاع غزة. تصريح بنيامين نتنياهو كان لافتا أيضا هذا الأسبوع، حيث أكد أنه أعطى توجيهاته للجيش لتوسيع سيطرته من خلال توسيع الخط الأصفر الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تسيطر إسرائيل حاليا على 60% من مساحة القطاع، وأصبحت بعد توجيهات بنيامين نتنياهو تنوي السيطرة على 70% من القطاع، حيث تبقى 30% فقط من مساحة القطاع تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس، ويتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في عدد من مخيمات النزوح وفي مباني آيلة للسقوط، حيث تحذر الجهات المعنية في قطاع غزة أن هذه المباني قد تنهار في غالبيتها على ساكنيها من الفلسطينيين، لأنها بفعل القصف وبفعل التدمير غير صالحة للسكن البشري فيها.
3: عرفات، كيف أثرت مسيرات حزب الله على سكان شمال إسرائيل في ظل تصاعد الانتقادات للحكومة والجيش وعجزهما عن حماية المنطقة رغم الوعود بتحقيق الأمن؟
5: فعلا سناء، في منطقة شمال إسرائيل بدأت تعلو جملة نحن نفقد الشمال، حيث باتت هذه الجملة على لسان عدد من الصفحات والنشطاء الإسرائيليين يتداولونها بعد ازدياد وتيرة القصف اللبناني على أيدي حزب الله ووصول الصواريخ والمسيرات لمدن كبرى في الشمال مثل صفد ونهارية، فيما يستمر منع دخول منطقة رأس الناقورة والتي تعد منطقة سياحية وزراعية مهمة في إسرائيل واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. كذلك وسعت الجبهة الداخلية من توصيات منع الحركة في مناطق الشمال، وأعلنت عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب استمرار خطر القصف القادم من لبنان. اليوم أعلن عن سقوط صواريخ ومسيرات في نهارية وصفد وكريات شمونة والمطلة، أدى لإصابات ودمار لعدد من المباني، كما أعلن عن سقوط مسيرة متفجرة في قاعدة بيت هلل العسكرية. سياسيا، عقد المجلس الأمني المصغر مساء هذا اليوم اجتماعا لنقاش خيارات توسيع العملية العسكرية في لبنان والطلب من الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بالعودة لاستهداف بيروت نفسها، فيما أكد رئيس هيئة الأركان أن مدن شمال إسرائيل يجب أن تستعيد الأمن بكافة الوسائل بعد القضاء على خطر حزب الله وإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية تضمن حمايتها، فيما طالب رؤساء المجالس المحلية في بلدات الشمال بزيادة الاهتمام الحكومي في تلك المناطق، واتهموا الحكومة بعدم إيلاء مناطقهم أهمية كبيرة كما تتعامل مع مناطق المركز والمدن الكبرى في إسرائيل، حيث أعلن رئيس مجلس كريات شمونة أن الحكومة الإسرائيلية تضحي بالبلدات الشمالية وبسكانها في سبيل تحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين كما قال. من جهة أخرى، نشرت صحيفة معاريف تحقيقا صحفيا أفاد أن مناطق الشمال في إسرائيل تشهد أزمة اقتصادية وسكانية متفاقمة بعد أشهر من تجدد الحرب مع حزب الله، إذ تحولت البلدات الحدودية إلى بيئة يصعب فيها الحفاظ على الأعمال التجارية أو الاستقرار المعيشي في هذه البلدات.
4: في ختام هذه الرسالة الأسبوعية، عرفات، ضعنا في صورة الأحداث في الضفة الغربية. كان هناك عملية دهس نفذها فلسطيني أوقعت إصابات بين مستوطنين، وبالتزامن مع ذلك وتيرة هجمات المستوطنين ما زالت مرتفعة، وحتى اقتحامات للجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من الضفة الغربية. ماذا لديك من تفاصيل؟
5: فعلا فارس، نبدأ بالخبر الأخير هذا المساء، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن 4 مصابين عند مفترق غوش عطسيون جنوب الضفة الغربية. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بنقل مصابين 2 إلى المستشفى، أحدهما في حالة خطيرة. الضفة الغربية شهدت هذا الأسبوع وفي أيام عيد الأضحى هجمات متصاعدة من المستوطنين الإسرائيليين كانت تتواجد في غالبية مناطق الضفة الغربية، حيث شهدت منطقة اللبن وهي قرية بين رام الله ونابلس شهدت دهس فتاة فلسطينية من قبل مستوطن. كذلك تم إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة المغير، حيث تم إحراقها من قبل المستوطنين الإسرائيليين مساء هذا اليوم، إضافة لهجمات نفذها مستوطنون في مسافر يطة وفي مناطق بين نابلس ورام الله. كذلك باشر الجيش الإسرائيلي في صبيحة عيد الأضحى بفرض إغلاق محكم على الضفة الغربية خشية تنفيذ عمليات فلسطينية كما قال في مناطق التماس وفي الشوارع المختلطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى منع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى اقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى حيث تم رفع العلم الإسرائيلي أمام قبة الصخرة المشرفة في سابقة اعتبرها الفلسطينيون بأنها خطيرة وتؤدي إلى تصعيد وتفجير الأوضاع داخل مدينة القدس. الجيش الإسرائيلي أيضا قام بهدم عدد من المباني منها في مدينة القدس، هدم مطعم في منطقة المصرارة، إضافة إلى هدم مباني في منطقة رام الله ونابلس بحجة عدم ترخيصها من قبل الجانب الفلسطيني. الضفة الغربية أيضا شهدت اقتحامات واعتقالات لفلسطينيين وهجمات من المستوطنين.
3: عرفات داود مراسلنا في رام الله، شكرا لك. أعزائي لإعادة الاستماع إلى مراسلنا في رام الله أو في عواصم أخرى زوروا دائما موقعنا الإلكتروني.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

0: هل أثرت آراؤك السياسية على صداقاتك؟ أو ربما تجد صعوبة في الانتماء إلى الحزب السياسي الذي كنت تصوت له سابقاً؟ يسمي الخبراء هذا الشعور الحزن السياسي، ويقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
1: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine, because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
0: لي جون هاوران وزوجه ينحدران من الصين، وقد قدما إلى أستراليا قبل 3 سنوات طلباً للحماية القانونية كزوجين من نفس الجنس. وقال لي اس بي اس ماندارين إن عمليات الإغلاق الصارمة في شانغهاي خلال جائحة كوفيد-19 كانت الدافع الأخير لاتخاذ قرار المغادرة.
1: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
0: قال لي إن شعوره بالحزن تجاه هذا الأمر معقد، لأنه لا يرتبط فقط بآرائه السياسية، بل أيضا بفقدان وطنه وأصدقائه.
1: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese, and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art, and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment, and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
0: في هذه الحلقة من SBS Examines نناقش الحزن السياسي ونستمع إلى تجارب بعض الأستراليين.
2: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
0: هذه هي البروفيسورة لاريسا هيوث من كلية الإعلام والاتصال في جامعة إير أم أي تي، وتقول إن الحزن السياسي يتجلى في ازدياد الاستقطاب في وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام.
2: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
3: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
0: هذه تمارا، وقد أخبرت SBS Examines أن شعورها بالحزن السياسي نابع عن قناعتها بأن جميع الأحزاب الكبرى في أستراليا بما فيها حزب العمال والائتلاف فقدت بوصلتها السياسية. كانت تمارا في السابق من الناخبين الدائمين لحزب الخضر، لكنها اليوم ترى أن الحزب يركز أكثر من اللازم على أحداث خارجية بدلا من القضايا المحلية، وهذا ما دفعها للتصويت لصالح مرشحين مستقلين.
3: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yay, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Entirely happy supporting them sometimes as well.
4: So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
5: Kate Griffiths, نائبة مديرة برنامج الديمقراطية في معهد غريتون.
4: Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
5: وتشير كيت وهي أيضا من مؤلفي تقرير معهد غريتون من أجل الناس تأمين مستقبل الديمقراطية الأسترالية إلى أن الاستقطاب في أستراليا أقل مقارنة بديمقراطيات أخرى لكن ما يزال العقد الاجتماعي في البلاد تحت الضغط.
4: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
5: يقترح تقرير غريتون مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في أستراليا ومن بينها إجراء مراجعة مستقلة للبرلمان لتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال يشير التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية وأن عدد النواب لم يتغير منذ عام 1984 رغم نمو عدد السكان، كما يوصي بإصلاح قوانين التصويت على المستوى المحلي لتعزيز الشعور بالانتماء.
4: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
5: قال لي SBS إن تجربته السابقة جعلته يدرك أن حق التصويت ليس أمراً مجرداً.
6: They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
5: وأضاف أنه رغم عدم حصوله بعد على حق التصويت في أستراليا إلا أنه يبني شعوره بالانتماء من خلال العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
6: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the right to participate in public life because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
5: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليرا شفيتس ولوريان تشين وقدمها لكم جورج غرام.
1: ساعة كانت حافلة بالفقرات والموضوعات أعزائي وهي الآن توشك على الانتهاء عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. ابقوا معنا على السمع، ما زال في جعبتنا الساعة الثالثة وهي الأخيرة من برنامجنا.
7: ترقبوا المزيد في الساعة الثالثة مستمعينا الأعزاء، وطبعا لا تنسوا فقرة تريندينج أيضا حيث اخترنا لكم عنوان مهم يهم كثير من المواطنين الأستراليين. طبعا 4 دقائق تقريبا تفصلنا بين رأس الساعة القادمة حيث سيوفينا الزميل محمد الغزي بنشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء.
1: وحتى يحين موعد النشرة مع محمد الغزي نتوقف مع هذه الأغنية ثم نعود إليكم أنا وعلاء بعد قليل.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: تصعيد على الجبهة اللبنانية، إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف الأثرية، ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التطورات. ووسط ترقب لمقترح ترامب الجديد، واشنطن تستهدف مواقع إيرانية وطهران ترد والكويت تتصدى لهجمات. واستطلاع رأي جديد يفجر مفاجأة سياسية في استراليا ويظهر تراجع دعم حزب العمال وارتفاع شعبية بولين هانسون وحزبها أمة واحدة. ووزير الخزانة يدعو المعارضة لدعم الإصلاحات الضريبية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ نشرتنا من لبنان، حيث أحدث التطورات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الأثرية واستراتيجية شرق النبطية في أعمق توغل بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما. وأصدر الجيش الإسرائيلي لاحقا إنذارا لسكان 7 قرى في جنوب لبنان بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني، كما أعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك الدائرة جنوب البلاد. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب قلعة الشقيف، إضافة إلى مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر للجيش بالتقدم بشكل أعمق داخل لبنان، واصفا السيطرة على قلعة الشقيف بأنها تحول جذري وحاسم.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: دبلوماسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الساعات المقبلة جلسة طارئة لبحث التطورات في لبنان بطلب من فرنسا. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية، داعية إلى وقف العمليات العسكرية وإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. في غضون ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين لدفع جهود التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، مؤكدا مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، كما أكد تفضيله أن تجرى أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، مؤكدا أن هذا المسار هو الأفضل لإنجاحها. وفي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران يلقي بظلاله على أمن المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن أي اتفاق محتمل سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. ميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار وتحكم بالطائرات المسيرة في جنوب لبنان، في جنوب إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية ردا على قصف برج اتصالات في جزيرة سيريك من دون الكشف عن موقع القاعدة. ولكن في الكويت أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. سياسيا تزداد الشكوك حول فرص التوصل إلى اتفاق قريب بين واشنطن وطهران، بعدما أفادت تقارير أمريكية بأن الإدارة الأمريكية شددت مطالبها في مقترح جديد قدم إلى إيران. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني، في وقت عاد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استمرار المحادثات المتعلقة بالهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: The talks and exchanges of messages are ongoing, and until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded until matters become definitive.
0: وفي استراليا وفي الشأن السياسي، أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي لا يزال المرشح المفضل لتولي رئاسة الوزراء رغم تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نوايا التصويت الأولية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو حصول ألبانيزي على 31% من التأييد، متقدما على زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون، فيما جاء زعيم المعارضة إنغوس تايلر ثالثا. كما تراجع التأييد الأولي لحزب العمال إلى 28% مقابل ارتفاع شعبية حزب أمة واحدة إلى 31%، ليتقدم بذلك على الحزب الحاكم. هذا وقالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن لديها القدرة على قيادة استراليا وأحداث التغيير الذي يطالب به الناخبون.
3: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party and pushing my policies and telling people what I want to do for the country and my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
0: في المقابل دعا حزب العمال الناخبين إلى التدقيق في سياسات هانسون، معتبرا أن ارتفاع شعبيتها يعكس احباطا متزايدا بسبب ضغوط المعيشة. واتهم النائب العمالي جوليان هيل زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون بمعارضة زيادات الأجور وحقوق العمال.
4: At every turn she votes to cut wages, opposes wage rises. She's no friend of the workers. She's opposed penalty rates. She was on Sky on the weekend saying she doesn't support wage rises. You know, there's a pretty clear track record here of extreme conservatism.
0: وفي أول تعليق من الائتلاف المعارض، قلل وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون من أهمية صعود حزب أمة واحدة، مؤكدا أن الائتلاف المعارض لن ينشغل بذلك وأن تركيزه ينصب على تقديم رؤية تمكنه من العودة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
5: Our focus is to make sure that we are the party of government so that when Australians go to the polls, whenever it is, in the next couple of years, that we'll have a bold, compelling vision about how to build out the future of Australia and, most importantly, where Australians look to the future with confidence and hope. And so that's going to be our plan, that's our mission, and everything else is a distraction.
0: وفي وقت يتواصل فيه الجدل السياسي حول شعبية الأحزاب وسياساتها الاقتصادية، دعا وزير الخزانة جيم تشارمرز الائتلاف المعارض إلى دعم حزمة الإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان هذا الأسبوع. وقال إن إلغاء التعديلات المقترحة على الامتيازات الضريبية للاستثمارات العقارية والمالية سيحرم الموازنة من مليارات الدولارات.
6: We call on them to vote for these sensible changes when they come before the parliament. Last point I'd make is this. We've heard that the coalition is preparing some kind of stunt when it comes to coming up with an excuse not to vote for Labor's tax cuts. We remind everyone that the opposition has already committed to $110 billion of uncosted and unfunded commitments over the forward estimates, and more than $500 billion of unfunded, uncosted commitments over the medium term as well.
0: تسببت عواصف عنيفة وقوية ضربت جنوب ولاية غرب استراليا بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل، ومن بين المتضررين المهاجرة الفلبينية ماي تيم بلام التي قالت أن الرياح العاتية تسببت في سقوط شجرة كبيرة على جزء من مركبتها أمام منزلها.
7: Something I learned about this, the experience is like to be prepared and cautious, to listen to the officials, regardless if it's gonna happen or not.
0: رياضيا، أعلن مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش تشكيلة الخضر لنهائيات كأس العالم 2026 من دون مفاجآت تذكر، مع استدعاء الحارس لوكا زيدان وهو نجم الكرة العالمي زين الدين زيدان، رغم الشكوك التي أحاطت بجهوزيته بسبب إصابة في الفك. ويعول مدرب الأخضر الجزائري بطبيعة الحال على القائد رياض محرز الذي سيخوض مع عيسى ماندي والعائد نبيل بن طالب المشاركة الثانية في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد الثلاثاء، أديلايد ممطر مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، بيرث زخات مطر 19، ملبورن ممطر 17، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
11: يا مساء الورد والياسمين، مساء البدايات الجديدة والنجاحات المتعاقبة، يا هلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج أستراليا اليوم لهذا المساء الاثنين الأول من يونيو حزيران 2026، ومعكم في هذه الرحلة المسائية أنا هناء ياسين،
12: وأنا أيضا علاء التميمي. ويسعد مساء جميع مستمعينا اللي بتابعونا الآن على الهواء مباشرة، احنا معكم متواصلين حتى السادسة مساء بمواضيع متنوعة وعناوين متنوعة، إن شاء الله يا ربنا لإعجابكم.
11: نعم مستمعينا، لدينا العديد من الفقرات في هذه الساعة الثالثة والأخيرة، لدينا إطلالة على أهم العناوين اللي شغل بال الأستراليين، واخترنا لكم عنوان يهم جدا مستمعينا في غرب أستراليا، في ولاية غرب أستراليا والعاصفة التي ضربت الأجزاء الواسعة في تلك الولاية وما تسببت فيه من مشاكل وتحديات خاصة مع انقطاع الكهرباء، فانتظروا لتعرفوا مزيد من التفاصيل.
12: والآن نصل إلى شؤون الساعة وتقرير الرئيس في حلقة هذا اليوم الذي أعدته هناء، إثر دخول الحرب في لبنان مرحلة جديدة مع أعلان إسرائيل إحكام سيطرتها على قلعة الشقيف في جنوبي لبنان، وهي قلعة ذات أهمية استراتيجية بالغة وأيضا قيمة تاريخية كبيرة في ذاكرة لبنان الحديث. فما سر أهمية القلعة التي بناها الصليبيون قبل قرابة أكثر من 1000 عام، ولماذا تبقى ورقة فاعلة اليوم رغم تطورات آليات الحرب؟ لنستمع للتفاصيل.
11: شهدت الأزمة في جنوب لبنان تطوراً جديداً مع إعلان الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قلعة شقيف في جنوب لبنان عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية كذلك، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحول الحاسم في الحرب ضد حزب الله في لبنان.
13: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani River, they seized controlled areas, they occupied the Beaufort Ridge, and now my instruction is to deepen and expand our grip on the places that were under Hezbollah's control.
11: وكانت القلعة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات عسكرية وأمنية أعادت الموقع التاريخي إلى واجهة الأحداث في جنوب لبنان، وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع توغل يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، في وقت تؤكد فيه إسرائيل سعيها إلى توسيع نطاق عملياتها شمال نهر الليطاني. ويرى الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبي، وهو مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا، يرى أن أهمية قلعة شقيف تنبع أساساً من موقعها الجغرافي المتميز، مما جعلها نقطة مراقبة وتحكم استراتيجية.
14: قلعة شقيف هي موجودة بجنوب لبنان أكيد، بنوها الصليبيين من 1000 سنة، وأهميتها أنه تشرف على الجليل على شمال الأراضي المقدسة، تشرف على عمق جنوب لبنان، وفيك منها تشوفي الجولان، فنقطة استراتيجية مهمة مشرفة على الكل. هيدا بالبعد استراتيجي. بالبعد التكتي تشرف على مجرى نهر الخردلة، الممر اللي بيربط قضائي مرجعيون والنبطية، تشرف على مدينة النبطية، على الزوترين، زوتر الشرقي وزوتر الغربية، ولا على منطقة الزهران، يعني على جنوب لبنان بالعمل.
11: من يقلب صفحات التاريخ اللبناني خاصة الحديث أستاذ الكريم يعرف قديش كانت هذه القلعة مهمة، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع تحول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة مع تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي. لكن اليوم هل ما زال لقلعة شقيف نفس الأهمية مع تغير وسائل الحرب وتطور تكنولوجياتها الحديثة؟
14: قلعة شقيف لأي جيش نظامي بده يتقدم لابد ما أنه يجي يسيطر عليها، لأنه من خلالها أنت عم تفتح المجال للسيطرة على تلة علي الطاهر، ومن تلة علي الطاهر عم تقدر يتوصل إلى أقليم التفاح، هول كلهم نقاط عالية وحاكمة في لبنان. من تلت من أقليم التفاح صاروا جيران جزين، ومن جزين فيهم ينزلوا على شرق صيدا. مجرد ما تنزلي على هالعمق هيدا سقط كل جنوب لبنان ووصلوا على نهر الأولي. قلعة شقيف محور وعقدة أساسية جدا جدا بهالتقدم يلي عم نحكي عليه. بدي أعمل مقارنة سريعة. حرب إسرائيل مع مصر بالستينات والسبعينات كان في بسينا ممرات مهمة لابد من السيطرة عليها، وهي ممر المتلة وممر الجودلة. هودي ممرات مهمة تتفوتي من عمق سيناء باتجاه قناة السويس، قلن عمق استراتيجي، وهالمستوى ذاته بحط أنا مستوى قلعة الشيء.
11: احتفت القيادة الإسرائيلية على نطاق واسع برفع علم إسرائيل على قلعة شقيف بعد الاستيلاء عليها مرة أخرى، فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك أستاذي كضابط سابق في الجيش اللبناني؟
14: هي القيمة معنوية، لأنه بال2000 وقتها انسحبوا الإسرائيليين منا وتقدمت المقاومة إيامها وأخذت القلعة. القلعة كانت فاضية ما كان فيها حدا، رمزيتها كانوا من كل جنوب لبنان يقدروا يشوفوا العلم الإسرائيلي عليها. وتأنزلوا العلم الإسرائيلي عنا كانت قيمة معنوية أنه اندحار العدو من لبنان إلى الأراضي المقدسة داخل الجليل. واشتت الدولة ونصبت عليها العلم اللبناني وردتها كمعلم سياحي بموجب قرار طلع من وزير السياحة آنذاك. هلا نحن عنا وقتها منشوف من جنوب لبنان ومن كل الأراضي عم تشوفي القلعة وعليها علم إسرائيلي، معنوياً منه هالشيء الإيجابي بالنسبة لنفوسنا نحن كلبنانيين، بغض النظر إذا نتفق على سياسة حزب الله أو نختلف معه، بس ولكن بوجداني أنا كلبناني
15: ما بشوفه شيء مزبوط.
11: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن سيطرة قواته على قلعة شقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان، فما الذي يعني هذا بالنسبة لمسار الحرب في الأيام المقبلة، خاصة في ظل ما يبدو أنه فصل بين المسار الإيراني واللبناني؟ الجبهة الإيرانية تشهد هدوءا في ظل هدنة هشة مع أمريكا، في حين أن الجبهة اللبنانية تشهد تصاعد غير مسبوق.
15: الحرب بلبنان مرتبطة بالحرب بالإيران وبالشرق الأوسط. إيران هادنت مع أمريكا لمدة 60 يوم، ولكن هي ما انتهيت القصة بعد بلبنان. لبنان ما في قرار أنه يكونوا في هدنة فيه، كان في وقف إطلاق نار مشروط. المشكلة عنا أنه ما حتوقف الحرب بلبنان غير ما تتنفذ الأجندة، ورأس الأجندة هو تسليم سلاح حزب الله بلبنان، لأنه شئنا أو أبينا هيدا السلاح فقد شرعيته بموجب القرار الحكومي بشهر أغسطس آب 2025. يمكن إذا بتنزل على الساحة اللبنانية مع تعاطف جزء من اللبنانيين مع سلاح هيدا، ولكن في كثر من اللبنانيين ضد أنه السلاح يبقى بما هو عليه هلأ. وبالتالي نحن وصل للنقطة يلي كلنا عم نحكي عنها وعم نعاني منها، أنه نحن حتستمر الحرب حتى تنفيذ هالشروط. من هون بتلاقي في سياسة الحكومة اللبنانية بالتفاوض أملاً أنه توصل لاتفاق بموجب إسرائيل توقف. إسرائيل متعنتة بقرارها، ما بتوقف غير ما هالسلاح يتسلم.
11: ولكن حزب الله على الجانب الآخر يرى أن لإسرائيل أطماع حقيقية في لبنان. قالت قيادته أكثر من مرة أنه لولا سلاح حزب الله لتمكنت إسرائيل من تنفيذ هذه الأطماع على أرض الواقع دون أن يوقفها أحد، ويعني هذا يعتبر واحد من أهم أسباب تمسك الحزب بسلاحه بحسب قادته.
15: نحن بقناعتنا أنه إسرائيل عندها الطمع بأرض لبنان، ولكن نحن عم نعطيها الحجة تيستمروا بهالطمع هيدا وينفذوا البدنية بسهولة أكتر، لأنه هالصاروخ ما حيرد الإسرائيلي عن لبنان، ولكن شرعيتي كدولة لبنانية والحكومة اللبنانية اللي عم تقوم فيه هي قوتها بالأمم المتحدة وشرعيتها عم ممكن ترد أكتر بكتير من السلاح يلي الحزب عنده إياه. ما عم بحكي على الشباب يلي عم تناضل وعم تقاتل، عم بحكي على السياسة العامة للحزب بعم استراتيجي مع إيران والأوامر اللي بتجيها من إيران. ما عم بحكي على تضحيات حرام هالشباب وأهل الجنوب يلي هن بالفعل إخوة لنا ومعاناتهم من معاناتنا وعم تنعكس على كل لبنان، لأنه كلياتنا نحن بخندق واحد بهالموضوع. ولكن عم بحكي على السياسة يلي بعض قياديين الحزب بعدهم عم بينفذوها بقرار من إيران لمصلحة إيران وليست لمصلحة لبنان. اليوم نحن بلبنان من مصلحتنا نشوف شو بدها الحكومة ونسلم سلاحنا للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني. بعرف يمكن البعض يعترض معي وبحترم رأيه، ولكن أنا ابن المؤسسة العسكرية، أؤمن بهالجيش، أؤمن بالدولة، أؤمن بهالدولة. مثل ما عم تحكي قرايبيني أنا بشمال لبنان، مثل ما عم تحمي قرايبيننا يمكن بطرابلس الساكنين فيها تحمي لبنان كله سوا، شرط نقدر نسمع لهالدولة ونسمع لهالرئيس للكلام اللي عم بيقوله مع الحكومة لتنفيذ القرارات اللي قاعدين يحموها. وبعتي مثل بعد أقوى بكتير من هيك، اللي حمي مطار بيروت الدولي من ضرب من القصف الإسرائيلي مش الصواريخ الحزب الموجودة بالضحية الجنوبية اللي حده، ولكن قرار الدولة تستلم المطار وتخلي بس الشرعية موجودة فيه. الحجة اللي بإيد الإسرائيلي انتفت، ما قدروا ضربوا المطار، ما قدروا ضربوا مؤسسات الدولة، حافظنا على المطار، وهذا بيتطبق على كل لبنان لو في إذان صاغية.
11: وبالعودة سيد الكريم مرة أخرى لقلعة شقيف واستيلاء إسرائيل عليها، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التي قد تلي هذا التوغل الأعمق على الأراضي اللبنانية منذ 26 عاما؟
15: الضاحية الجنوبية ببيروت دمرت الجنوب، شفنا كلها سوى الكوارث الموجودة فيه، البقاع انضرب، الشعب اخوتنا بجنوب لبنان والضاحية تهجروا من جنوب لبنان. شو عمل لهم السلاح؟ شو نفعنا السلاح؟ ما نفعنا شيء. اليوم عم نحكي موضوع قلعة الشقيف، بعد جمعة 10 ايام حنحكي بطلة علي الطاهر، حتستمر القصة لنحكي باقليم التفاح، بعد شوي حتلاقي الاسرائيلي على نهر الاولي. ليه ما منوقف هلا وبنسمع هالدولة اللبنانية؟ لبنان ما بس للحزب أو للبعض اللي بيأيد الحزب، لبنان لقلنا كلنا، ونحن رهننا على الدولة اللبنانية مثل ما رهننا بالماضي
14: رهنا بالحاضر وبالمستقبل عليها.
11: كان هذا الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبة، وهو أيضا مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا. جدير بالذكر مستمعينا أن رد حزب الله على استيلاء إسرائيل على قلعة شقيف جاء على لسان النائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي قال إن القلعة موقع أثري وطني ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة بحسب قوله، وأضاف أن رفع العلم الإسرائيلي هناك يجب أن يثير مشاعر كل وطني مخلص. هذا ويرفض حزب الله تسليم سلاحه ويتمسك بحقه في الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل، كما يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. مواقف عبر عنها مجددا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها مطلع الأسبوع الماضي.
16: ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا مع إسرائيل، سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس.
11: كان هذا التقرير مستمعينا من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
12: إذن كل شكر هناء لك ولضيفك على هذه المعلومات القيمة والتحليل حول هذا الموضوع الهام طبعا الذي يجري في لبنان العزيز. مستمعينا نحن الآن تقريبا يفصل بيننا وبين موجز للمحدث لأهم وآخر الأنباء مع الزميل محمد الغزي تقريبا 4 دقائق. سنواصل معكم المشوار الساعة 3 من حلقتنا هذا اليوم.
11: نعم أعزائي، فصل غنائي قصير، من بعده نتوجه وإياكم لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء من مدينة ملبن والعزيز محمد الغزي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أنه أمر الجيش بشن ضربات لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، والجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان 7 قرى لبنانية ويوجه بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. والرئيس اللبناني جوزيف عون يعلن أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا على حد تعبيره، ويتعهد بالمضي في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول في منشور على منصة إكس أن استهداف الضاحية جاء ردا على الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله. ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقول أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية. وموقع إكسيوس يتحدث عن انهيار الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار مع توسيع التوغل الإسرائيلي في لبنان. وفي استراليا، محامي الأسترالية ريان الحولي المتهمة بالسفر إلى سوريا والانضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والزواج من عدد من عناصره، يقول إن موكلته تخلت عن التنظيم ولم تعد تؤيد أفكاره. وأخيرا، عواصف قوية وعنيفة تضرب ولاية غرب استراليا وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم لنواصل معكم مشوار أستراليا اليوم. نتمنى إحنا طبعا أنا وهنا سعداء جدا برفقتكم في هذا المساء، وإن شاء الله أنتم كمان تكونوا مستمتعين بالفقرات المتنوعة اللي عم نحاول نقدم لكم إياها، هيك زي البوكيه، ولكن هالمرة هو بوكيه رياضي شوي، يعني في شوية لمحات رياضية مش كله زهور. يعني
7: هو بوكيه فعلا متنوع ما بين السياسة والاقتصاد والشؤون، وهم الأوطان صحيح. الأم بالإضافة أكيد للرياضة ومساحتها المحببة للقلوب. مستمعينا الكرام، فيما تبقى من هذه الساعة وبرنامجنا لدينا إطلالة على أهم العناوين اللي شغلت البال وشغلت الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لحلقة مميزة وجميلة من حلقة بودكاست مشوار مع العزيز ريان برهوم.
6: مستمعين، شاركم الآن في إطلالة سريعة وأخيرة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد. نبدأها من أديليد، الجو فيها ماطر مصحوب بالرياح مع 18، في بريسبن مشمس 24، في هوبرت ماطر 13، داروين مشمس يتحول بعد ذلك إلى غائم جزئيا مع 30 درجة، بيرث زخات مطر تخف تدريجيا 19، في ميلبورن ماطر مع رياح تخف أيضا تدريجيا و17 درجة، سيدني زخة مطرية ثم يتحول الجو بعدها إلى صحو مع 21، أخيرا في كامبرا أمطار 13 درجة.

0: يا هلا بكم من جديد مستمعينا الكرام وأصدقائنا في كل مكان حول أستراليا والعالم. في مثل هذا الوقت من كل مساء نطل وإياكم على تفاصيل لعناوين شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وكان عليها تفاعل، واخترنا لكم مستمعينا عنوانا من غرب أستراليا وتداعيات العاصفة القوية التي ضربت الولاية وأدت لانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، والمقلق على أن السلطات تحذر من قدوم الأسوأ.
1: بالفعل هنا، وتحت عنوان آلاف المنازل بلا كهرباء بعد عاصفة قوية ضربت غربي أستراليا والسلطات تحذر من الأسوأ. في تفاصيل الخبر، تسببت عاصفة قوية ضربت جنوب غرب أستراليا بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وأحدثت أضرارا مادية واسعة، فيما حذرت السلطات من انتقال النظام الجوي العنيف إلى جنوبي وشرقي البلاد خلال الأيام المقبلة مصحوبا برياح مدمرة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية.
0: نعم مستمعينا، وصف مكتب الأرصاد الجوي الأسترالي العاصفة بأنها حدث جوي نادر لا يتكرر إلا مرة كل 5 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة وكذلك العواصف الرعدية والأمواج المرتفعة ستواصل التأثير على مناطق جنوب غرب البلاد خلال اليومين المقبلين.
1: طبعا السلطات دعت السكان إلى البقاء داخل المنازل، الابتعاد عن النوافذ، تثبيت الأثاث الخارجي والأغراض القابلة للتطاير بفعل هبوب الرياح الشديدة.
0: نعم، قال المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح قد تصل إلى 125 كيلومتر في الساعة في مناطق تمتد من لانسلين إلى ألبني بما في ذلك مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا. مستمعين الكرام، نتمنى لكم السلامة والأمان أينما كنتم، لكن خاصة في المناطق المتأثرة بهذه العاصفة ما عليكم إلا الاستماع لنصائح وإرشادات السلطات واتباعها بدقة لتكونوا بأمان.
1: طبعا تفاصيل هذا الخبر موجود على موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic.
0: فصل غنائي ثم إعلاني قصير مستمعينا، ونقدم لكم هذه الحلقة المميزة من بودكاست مشوار من إعداد وتقديم الزميل العزيز ريان برهوم، فلا تذهبوا بعيداً.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: هناك أماكن في أستراليا يكفي أن تمشي فيها بضع دقائق حتى تشعر أن شيئاً ما ليس مألوفاً تماماً. الطريق أسترالي والطبيعة أسترالية والسيارات تسير على اليسار ككل مكان في البلاد، لكن فجأة تظهر واجهات حجرية قديمة ومخابز تحمل أسماء ألمانية وروائح خبز وقرفة ونقانق مدخنة، وكأنك غادرت أستراليا للحظة من دون أن تغادرها فعلا. في تلال جنوب أستراليا وعلى بعد أقل من نصف ساعة من مدينة أدليد تقع بلدة صغيرة اسمها هاندورف، بلدة يقول عنها كثيرون إنها أقدم مستوطنة ألمانية ما زالت قائمة في أستراليا، لكنها ليست مجرد مكان جميل لالتقاط الصور، بل واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الهجرة إلى البلاد. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى هاندورف. الرحلة إلى هاندورف تبدأ عادة من أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. الطريق يستغرق نحو 25 إلى 30 دقيقة بالسيارة صعودا نحو منطقة أدليد هيلز، وهي منطقة معروفة بطبيعتها الخضراء وطرقها المتعرجة وطقسها الأبرد نسبيا مقارنة ببقية الولاية. ومع الاقتراب من البلدة يبدأ المشهد بالتغير تدريجيا. أشجار كبيرة تمتد فوق الطرقات، مباني حجرية منخفضة، متاجر صغيرة، مقاه ومخابز بطابع أوروبي واضح، ثم يظهر الشارع الرئيسي لهاندورف وهو قلب البلدة الحقيقي. اليوم يأتي الناس إلى هنا لتجربة الطعام الألماني أو شراء المنتجات المحلية أو قضاء يوم هادئ بعيدا عن المدينة، لكن قصة المكان بدأت قبل نحو 185 عاما في زمن مختلف تماما. في عام 1838 وصلت مجموعة من المهاجرين اللوثريين الألمان إلى جنوب أستراليا هربا من الاضطهاد الديني في بروسيا، وهي منطقة كانت جزءا من أوروبا الوسطى أنذاك. هؤلاء المهاجرون وصلوا على متن سفينة اسمها زيبرا بقيادة قبطان دنماركي يدعى ديرك ماينرتان. لاحقا اشترى المهاجرون أرضا في تلال أدليد وأسسوا البلدة عام 1839 وأطلقوا عليها اسم هاندورف تكريما لذلك القبطان، أي قرية هان. ومنذ ذلك الوقت بدأت قطعة صغيرة من الثقافة الألمانية تنمو هنا بعيدا آلاف الكيلومترات عن أوروبا. حتى اليوم لا تزال أثار تلك المرحلة واضحة في كل زاوية تقريبا. الكثير من المباني الأصلية الحجرية ما زال قائما، وبعضها يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. واجهات خشبية، حدائق صغيرة، متاجر تقليدية، وحتى بعض الأسماء الألمانية القديمة ما زالت مستخدمة في المناطق. لكن هاندورف ليست متحفا مفتوحا فقط، بل بلدة حية ومزدحمة بالسياح والمقيمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة. أكثر ما يجذب الزوار هنا هو التجربة اليومية البسيطة. المشي في الشارع الرئيسي وحده يعتبر جزءاً أساسياً من الزيارة. على امتداد الطريق تنتشر المخابز التي تقدم البريتزل والأبل سترودل وأنواعاً مختلفة من الحلويات الألمانية التقليدية، إلى جانب مطاعم تقدم النقانق المشوية وطبق الشنيتزل الشهير وأطعمة أوروبية أصبحت جزءاً من هوية البلدة. وفي عطلات نهاية الأسبوع تحديداً تمتلئ الأرصفة بالزوار القادمين من أدليد ومن مختلف أنحاء الولاية، خاصة خلال الخريف والشتاء، حيث تصبح المنطقة أكثر برودة وتتحول الأشجار إلى ألوان صفراء وبرتقالية تمنح المكان طابعاً أوروبياً واضحاً. لكن خلف هذه الصورة الهادئة مرت هاندورف بفترات صعبة أيضاً. خلال الحرب العالمية الأولى واجه الألمان في أستراليا موجة قوية من العداء الشعبي والسياسي. كثير من الأسماء الألمانية في جنوب أستراليا تم تغييرها أنذاك، واستخدام اللغة الألمانية تراجع بشكل كبير تحت الضغط الاجتماعي والسياسي. حتى هاندورف نفسها تم تغيير اسمها لفترة قصيرة خلال الحرب قبل أن تستعيد اسمها الأصلي لاحقاً. ومع مرور الوقت بدأت البلدة تتحول تدريجياً من مجتمع زراعي صغير إلى وجهة سياحية معروفة، خصوصاً مع ازدياد الاهتمام بمنطقة أدليد هيلز وبسياحة الطعام والنبيذ في جنوب أستراليا. اليوم كثير من الزوار لا يكتفون بالتجول داخل البلدة فقط، بل يوسعون الرحلة إلى المزارع المحيطة ومصانع الجبن وأسواق المنتجات المحلية ومزارع الفراولة والتفاح، إضافة إلى مصانع النبيذ المنتشرة في المنطقة. ومن أشهر المحطات القريبة أيضاً منزل الفنان الأسترالي الشهير السير هانز هايسن، وهو رسام معروف ارتبط اسمه بمناظر جنوب أستراليا الطبيعية، وتحول منزله وحديقته إلى موقع ثقافي يقصده الزوار حتى اليوم. أما إذا كان الهدف من الرحلة هو الاسترخاء فقط، فهاندورف مناسبة جداً لذلك أيضاً. البلدة صغيرة نسبياً ويمكن استكشافها خلال ساعات قليلة، لكنها من الأماكن التي تشجع الزائر على التمهل، الجلوس في مقهى صغير، تجربة مخبز محلي، أو حتى مجرد المشي ببطء بين المباني القديمة. وأفضل وقت لزيارة هاندورف عادة يكون بين الخريف والربيع، خصوصا من شهر نيسان أبريل حتى تشرين الأول أكتوبر، عندما تكون الأجواء أبرد والطبيعة أكثر حيوية. أما في الصيف فقد تصبح المنطقة أكثر ازدحاما، خصوصا مع الفعاليات الموسمية والعطل المدرسية. ورغم أن البلدة صغيرة فإنها تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: أمل اليوم بدأت أصلاً كقصص هجرة ثم تحولت مع الوقت إلى جزء من هوية البلاد.
4: إذن كل شكر للزميل ريان برهوم على المشوار الجميل. والله هو في الحقيقة مشاوير جميلة بياخذنا فيها ريان.
5: فانتظروا المزيد مستمعينا من هذا الإصدار من بودكاست مشوار وغيره، ويمكنكم الاستماع إليه مجددا عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic. وصلت رحلتنا المسائية إلى نهايتها أعزائي، وكانت رحلة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. توقفنا عند أكثر من محطة سياسية رياضية وكذلك أكيد ثقافية وفنية. ترقبوا المزيد غدا في يوم جديد وإطلالة جديدة من برامجنا Good Morning Australia في 6 صباحا، وحوار مباشر يتجدد مع الزملاء غدا في 7:30 صباحا، فانضموا إليهم.
4: كل شكر للزملاء الذين شاركونا بمواضيعهم وطبعا إنتاجاتهم خلال هذا اليوم، فارس حسن، جورج غرام، وريان برهوم.
5: نعم مستمعينا، وانتظروا العزيز محمد الغزي الذي رافقنا على النشرات والمواجز الإخبارية، انتظروه على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء. وأنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة.
4: وأنا أيضا أتمنى لكم مساء سعيدا هانئا مباركا. مساءكم سعيد.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار، وفي تفاصيلها التي نبدأها من لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بشن ضربات لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان الذي أعلن السيطرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي كذلك السيطرة على قلعة لشقة في الاستراتيجية شرق النبطية في أعمق توغل بريا داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 25 عاما. وأصدر الجيش الإسرائيلي كذلك إنذارا لسكان 7 قرى جنوبية بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني، كما أعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في المعارك الدائرة جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف قوات إسرائيلية قرب قلعة لشقيف ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن استهدافها جاء ردا على ما وصفه بانتهاك حزب الله المتكرر لوقف إطلاق النار، وأن السيطرة على قلعة الشقيفة أمر حاسم وجذري.
1: I've instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. The capture of Beaufort is a dramatic stage and a dramatic change in the policy we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts, in Syria, in Gaza, in Lebanon. We have established security zones beyond our borders to protect our communities.
0: دبلوماسيا يبحث مجلس الأمن الدولي التصعيد في لبنان خلال جلسة طارئة تعقد بطلب من فرنسا، ويأتي ذلك في وقت تحدث فيه موقع أكسيوس عن تعثر الجهود الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع اتساع العمليات العسكرية بين لبنان وحزب الله. وفي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار وقيادة للطائرات المسيرة في جنوب لبنان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة استخدمتها القوات الأمريكية لشن هجمات ضد إيران. في استراليا أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء أنطوني البانيزي لا يزال المرشح المفضل لتولي رئاسة الوزراء رغم تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نوايا التصويت الأولية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة استراليان فاينانشال ريفيو حصول البانيزي على 31% من التأييد. هذا وقالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن لديها القدرة على قيادة استراليا وأحداث التغيير الذي يطالب به الناخبون.
2: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party, pushing my policies and telling people what I want to do for the country, in my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it?
0: اقتصاديا، دعا وزير الخزانة جيم تشارمرز الائتلاف المعارض إلى دعم حزمة الإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها على البرلمان، مؤكدا أن إلغاء التعديلات المقترحة على الامتيازات الضريبية سيحرم الموازنة من مليارات الدولارات.
3: We call on them to vote for these sensible changes when they come before the parliament. Last point I'd make is this. We've heard that the coalition is preparing some kind of stunt when it comes to coming up with an excuse not to vote for Labor's tax cuts. We remind everyone that the opposition has already committed to $110 billion of uncosted and unfunded commitments over the forward estimates and more than half a trillion dollars of unfunded, uncosted commitments over the medium term. As well.
0: تسببت عواصف عاتية ضربت جنوب ولاية غرب استراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 160 ألف منزل، فيما لا يزال نحو 430 ألف منزل من دون كهرباء. وأدت الرياح العنيفة التي بلغت سرعتها في بعض المناطق 135 كيلومترا في الساعة إلى اقتلاع الأشجار وإسقاط خطوط الكهرباء وإلحاق الأضرار بالمباني. وقالت وزيرة الطاقة في الولاية أمبر جايت ساندرسون أن الولاية تواجه واحدا من أقوى أنظمة العواصف منذ عقود. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد، أديلايد ممطر مع رياح 18 درجة، بريزبن مشمس 24، بيرت زخات مطر 19، ملبون ممطر ورياح 17، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.

0: انطيتش وكت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: من بيروت إلى بريزبن، هذه هي إس بي إس عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

SBS عربي.

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي باقي من محمد.
1: SBS Arabic. Pop Arabic. Pop Arabic.

0: تستمع على السماعات الذكية. هذه هي SBS عربي.
1: كبرت المدللة وكرم خدودة حلو.

علم عيش وموت بكرة، علم ماتت فيه الفكرة وحورنا في عركة مجانين، علم مجانين مش بالسم علم.

بي اس عربي.

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

0: راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حدا شي وردي يرميكي
1: بصدره. مرحبا، أنا هناء ياسين.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من اس بي اس عربي في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء في الثاني من حزيران يونيو لعام 2026 في هذه النشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. ائتلاف الأحرار والوطنيين يقر بضرورة العمل على زيادة شعبيته السياسية إثر صعود حزب أمة واحدة في استطلاعات الرأي. وزير الخزانة جيم تشالمرز يحذر المعارضة من رفض ميزانية الحكومة الفيدرالية الضريبية لتفادي الديون. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال، مؤكدا في الوقت ذاته استمر المفاوضات مع إيران بوتيرة سريعة. وأوضح ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد خلال مكالمة مثمرة بعدم إرسال قوات عسكرية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن القوات التي كانت في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل، وذلك بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف ترامب أنه أجرى مكالمة ناجحة مع حزب الله عبر وسطاء وافق بموجبها الحزب على وقف إطلاق النار المتبادل، كما أكدت هذا القرار السفارة اللبنانية في واشنطن. وفي منشور منفصل نفى ترامب صحة التقارير الإيرانية التي تحدثت عن تعليق طهران للمباحثات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان، مؤكدا أن المحادثات الثنائية مستمرة ولم تتوقف. استمر تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على مدى الأيام الثلاثة الماضية على الرغم من المساعي الدبلوماسية الأخيرة لخفض التصعيد. وأكدت واشنطن أنها نفذت هجمات جوية استهدفت رادارات ومواقع قيادية وسيطرة إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في بيان لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ضربات طالت منظومات دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفتها بالإجراءات العدوانية من جانب طهران. ووفقا للبيان الأمريكي فإن القصف جاء بعد إقدام القوات الإيرانية على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة أثناء تحليقها فوق المياه الدولية. أستراليا أقر الائتلاف المعارض بأنه بحاجة إلى بذل جهود أكبر لتوسيع قاعدة مؤيديه بعد استطلاع للرأي نشرته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو. أظهر تقدم حزب أمة واحدة ليصبح الحزب الأكثر شعبية على مستوى التصويت الأولي. وأظهر الاستطلاع حصول أمة واحدة على 31% من نوايا التصويت مقابل 28% لحزب العمال و 20% فقط للائتلاف. وقال النائب عن الائتلاف دان تيهان إن النتائج تعكس حالة من الاستياء الشعبي تجاه أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الناخبين يبحثون عن بدائل سياسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
4: Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
3: هذا وأكدت زعيمة حزب أمة واحدة بولين

0: هانسون أنها تمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة البلاد، مشيرة إلى استعداداتها لبذل كل ما يلزم لتحقيق التغيير الذي يطالب به الناخبون من خلالها.
1: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party and pushing my policies and telling people what I want to do for the country and my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
0: وفي المقابل دعا حزب العمال الأستراليين إلى التدقيق في سياسات هانسون ومقترحاتها، معتبرا أن ارتفاع شعبيتها يعكس شعورا عاما بالإحباط نتيجة الضغوط المعيشية. وقال النائب العمالي جوليان هيل إن الحكومة تعمل على تخفيف أعباء المعيشة من خلال إصلاحات الإسكان والضرائب، داعيا الناخبين إلى تقييم السياسات المطروحة بدقة بدلا من الاكتفاء بالشعارات السياسية.
2: At every turn she votes to cut wages, opposes wage rises. She's no friend of the workers. She's opposed penalty rates. She was on Sky on the weekend saying she doesn't support wage rises. You know, there's a pretty clear track record here of extreme conservatism.
0: لا يزال قطاع واسع من المنازل والمنشآت بدون تيار كهربائي في ولاية غرب أستراليا جراء العاصفة العاتية التي ضربت النصف الجنوبي من الولاية، وتسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في أضرار مادية متفاوتة في الممتلكات والمرافق العامة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مزارعين ومقيمين في المناطق المتضررة، ومن بين المتضررين المهاجرة ماي تيمبلمان التي قالت إن شدة الرياح تسببت في اقتلاع شجرة كبيرة أمام منزلها وسقوطها على جزء من مركبتهم.
3: Something I learned about this, the experience is like to be prepared and cautious, to listen to the officials, regardless if it's gonna happen or not, just so you'll be prepared of like what is coming and like to be safe.
0: بدأت السلطات في ولاية كوينزلاند جرف موقع فيكتوريا بارك لبناء الاستاد الأولمبي الجديد بتكلفة 3 مليارات و800 مليون دولار وبسعة تبلغ 63,000 مقعد، ليكون الساحة الرئيسية لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، وسط احتجاجات ميدانية أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص. وأكد رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي خلال تدشين الأعمال أن مواطني كوينزلاند طالبوا الحكومة بالمضي قدما في المشروع بعد سنوات من التأخير، متعهدا بالإبقاء على أكثر من ثلثي الحديقة كمسطحات خضراء عامة. وفي المقابل حذر ناشطون وممثلون عن السكان الأصليين أن المشروع يدمر موقعا ذا أهمية ثقافية وبيئية كبرى. وفي هذا السياق صرح ديريك أورام ساندي من قبائل يوغيرا ياغارابول، والذي اعتقل والده خلال الاحتجاجات لشبكة NITV الإخبارية، بأن السلطات لا تملك أي حق في إخلاء المتظاهرين من الحديقة.
4: We're feeling really disrespected as humans in 2026, that when we go to practice our culture in a cultural space that we've created, you know, on Crown lands as sovereign people, we should have a right to continue to practice that culture.
0: حث وزير الخزانة جيم تشالمرز الائتلاف المعارض على عدم عرقلة الإجراءات الضريبية التي تعتزم الحكومة تمريرها في البرلمان هذا الأسبوع، وتواجه الحكومة انتقادات بشأن خططها لتقليص بعض الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية والأسهم والصناديق الاستثمارية. وقال تشالمرز إن التراجع عن هذه التعديلات سيحرم الموازنة من عائدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بينما رفض أمين الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون هذه التقديرات معتبرا أنها مبالغ فيها.
5: We call on them to vote for these sensible changes when they come before the parliament. Last point I'd make is this. We've heard that the coalition is preparing some kind of stunt when it comes to coming up with an excuse not to vote for Labor's tax cuts. We remind everyone that the opposition has already committed to $110 billion of uncosted and unfunded commitments over the forward estimates, and more than $500 billion of unfunded, uncosted commitments over the medium term as well.
0: في أخبار الرياضة، أكدت لاعبة منتخب أستراليا لكرة القدم للسيدات ماتيلداز أهمية الخبرة في المرحلة المقبلة مع تكثيف الاستعداد لكأس العالم 2027، ويستعد المنتخب الأسترالي لخوض مباراتين وديتين على أرضه أمام المكسيك ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة. وفي أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19، ميلبورن أمطار متفرقة مع رياح 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: لا ما سمعناها Good Morning Australia.
3: نصرخ كمان Good Morning Australia.
2: شو على هذا شكلك نعسانة يسعد صباحك.
3: لا والله بتعرف أنه صحية الساعة 2:30 هيك, ما بعرف ممكن لأني متبكير.
2: صباحك سعيد سناء وكل مستمعينا الأحبة. اليوم 2 حزيران يونيو, يوم الثلاثاء ويوم الحوار المباشر, وصباح جديد على SBS عربي. نبدأه بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وغورونغ من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر المضيق توريس من يستمعون إلينا الآن. شكرا جورج على أول نشراتنا الإخبارية, أول نشراتنا الإخبارية, ونترافق سوية حتى 9:00 بتوقيت سيدني ماذن وكامبرا.
3: صباحك مبروك فارس, جورج, جميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. اليوم هو الثلاثاء في الثاني من شهر حزيران يونيو 2026. ابتدأ البرنامج من 6:00 ومستمر معكم إلى 9:00 صباحا. معكم سناء وهيب.
2: يا هلا بسناء, وأنا فارس حسن, وإن شاء الله تكون رفقة صباحية خفيفة على قلبكم, تعرف فيها أخبار أستراليا, أخبار الشرق الأوسط والعالم, وطبعا الحوار المباشر بعد شوي بنحكي لكم عنه. يعني كنا وإحنا بنحضر للبرنامج نترقب الأسوأ للبنان, ولكن في راجة في يعني أقل من ساعات, يجوز في الساعة الأخيرة, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أجرى اتصال مع بنيامين نتنياهو تناول فيه التطورات الأخيرة, وأعلنت فيه التوصل إلى وقف لإطلاق النار, وأن لا قوات إسرائيلية ستتجه إلى بيروت.
3: نعم بالفعل كان هذا هو موضوع اليوم في جميع يعني القنوات التلفزيونية. وين ما بتروح بتلاقي الضاحية الجنوبية لبيروت كيف ما قلت فارس. أكيد مواضيعنا اليوم كذلك أسترالية بامتياز. أعلنت الحكومة الأسترالية عن أكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 30 عاما في خطوة تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل في الحصول على فرص وظيفية جديدة. طبعا هذا الأمر هناك من يؤيده وهناك من يعارضه.
2: الحقيقة أكثر من اللي بيجوا على أستراليا بدهم يعثروا على عمل, بيستعملوا خدمات التوظيف الحكومية اللي هي طبعا شرط الحصول على معونة البطالة يعني. وبالتالي هذول الأشخاص مضطرين يعملوا ما يعرف بنظام mutual obligations, يحضروا أو يكون عندهم interviews, يعني يأكدوا لمكتب العمل أنه أنا بالفعل عم ببحث عن وظيفة. اليوم بالحوار المباشر نتناول تجربة العثور على عمل بأستراليا. كيف يا ترى كانت تجربتكم الأولى؟ شو التحديات الأساسية والعقبات التي تقف في طريق المهاجر والمهاجرة؟ وهل يعني تتأملون خيرا تغيير لم يحدث منذ 30 عاما لن يعامل الجميع بنفس الطريقة؟ هاي هي أو هذا هو التغيير الأساسي؟
3: بالفعل فارس, وأكيد إحنا دائما بنستنى آراء مستمعينا على 1-300-799-6624. ننساش فارس كمان عندنا موضوع آخر أسترالي بامتياز, الحرب السبرانية الدائمة قد تكون في غرفة من البيت دون علم الوالدين.
2: كثير مهم هذا الموضوع, احنا بانتظار لقاء قمت بإعداده سناء, رح نسمعه أيضا بالساعة الثالثة من برنامجنا. خليكم معنا, وقفة من بيروت وآخر التطورات من هناك مع أنطوان سلامة بعد قليل.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: امبارح انطلقنا بالموسم الثاني مع أولى الحلقات مع ريان برهوم، بتلاقوها على موقعنا الإلكتروني منتخبي الجزائر وتونس. الجمعة بنسمع كمان حلقة سعودية أو قطر، ونتابع مع المنتخبات العربية 8. قبل ما نروح على بيروت والتطورات هناك كثيرة، شو رأيك سناء تسمعينا حكمة صباحية؟
5: خلينا في حكمة عن السياسة لرجل حكيم. السياسة هي أشبه بحالة الجو، نتقدم في الوجه في الجو الصحو وفي الجو الغائم، وكل مرة علينا اقتحام سحاب المستقبل.
6: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت. أنا سناء وهيب.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان، وصباح الخير من أستراليا.
7: تحياتي من بيروت المتفائل شوي بالأخبار.
4: ويعني لم تعد متأزمة ربما كما قبل بضع ساعات، كان في يعني تهديد بقصف الضاحية الجنوبية ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة من هناك، ولكن انفراجة يعني جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وقفا لإطلاق النار يتضمن وقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، وأيضا وقف توغل القوات الإسرائيلية في العمق اللبناني. ماذا لدينا من تطورات وتفاصيل على الأرض؟
7: تفاجأ اللبنانيون إيجابا هذه المرة، خصوصا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بإعلان الرئيس الأمريكي شخصيا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فارتاح اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون غارات إسرائيلية قوية على الضاحية الجنوبية بعد ساعات عصيبة عاشها سكان الضاحية، حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في بيان مشترك أنهما أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية. هذا التهديد دفع موجات كبيرة من سكان الضاحية إلى النزوح، وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبيغاي أدرعي سكان الضاحية قائلا: إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد الجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية، أي أنه وضع معادلة جديدة، الضاحية في مقابل شمال إسرائيل. ويبدو أن المساعي المتعددة متعددة الأطراف ضغطت للجم الاندفاعات الإسرائيلية، واستنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب فإنه تولى الاتصالات أبرزها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووسطاء تواصلوا مع حزب الله الذي أدى إلى تشكيل تفاهمات أبرزها وقف إطلاق النار. قال ترامب: إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل، في إشارة إلى تفاهم يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهة في لبنان. وفي البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن كشف عن أن وقف إطلاق النار تم بعد الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كل الأراضي اللبنانية وفق البيان. وأجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، أبلغها بأنه حصل على موافقة نتنياهو على الترتيب المقترح، ونقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. لكن نتنياهو سارع إلى تطويق هذا التفاؤل بفصله بين الميدان في بيروت وبين الجنوب. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. إذن بإعلان الرئيس ترامب تراجعت المخاوف من استهداف الضاحية هذا المساء، في حين يتابع اللبنانيون أخبار الجنوب وما إذا كان سيشمله وقف إطلاق النار بشكل جدي بعدما ارتفعت وتيرة المواجهات باحتلال إسرائيل قلعة الشقيف استراتيجية وتكثيف الغارات على سور والنباطية.
5: نعم أنطوان، إلى أين تتجه الآن المباحثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بعد التصعيد الأخير؟
7: لا شك أن إعلان وقف إطلاق النار يشكل قاعدة أساسية لإنجاح جولة المفاوضات المباشرة المرتقبة في الساعات المقبلة في واشنطن. برغم مطالب من قيادات سياسية تدعو رئيسي الجمهورية والحكومة إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل حتى تثبيت وقف إطلاق النار، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن التفاوض أسلم من الحرب، وهو ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن. هذا الموقف يتقاطع مع موقف أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام بأن التفاوض أقل كلفة من خيارات أخرى. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأعلن أنه يضمن الالتزام الكامل والشامل والفوري لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وتساءل: لكن من يضمن إلزام إسرائيل؟ وفي وقت تواصل قيادات في حزب الله انتقاد التفاوض المباشر مع إسرائيل، دعت فرنسا لاجتماع مجلس الأمن لبحث التطورات اللبنانية، كما أنه صدر موقفان من إيران والسعودية. فوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك لجميع الجبهات، وأمريكا وإسرائيل مسؤولتان عن العواقب. أما الخارجية السعودية فرأت أن على المجتمع الدولي وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان، مضيفة: من المهم الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
4: نعم أنطوان، سأبدأ من حيث انتهيت، يعني ذكرت قلعة شقيف التي يعود تاريخها لأكثر من 900 عام، ولبنان يعني الرسمي والشعبي الحقيقة استنفره لحماية إرثه الثقافي. شو الحديث المتداول في الشارع اللبناني اليوم حول هذه القلعة التاريخية؟
7: الكل رحب بطلب الحكومة اللبنانية من اليونسكو تقديم الدعم اللازم لحماية المواقع الأثرية والثقافية المنتشرة على الأراضي اللبنانية، ولا سيما تلك الواقعة في المناطق القريبة من مسار العمليات العسكرية كقلعة الشقيف وأثار صور وبعلبك. ولا تقتصر المخاطر على التدمير المباشر للمباني الأثرية، بل تشمل أيضا فقدان الوثائق التاريخية والمقتنيات الثقافية وتراجع أعمال الترميم والحماية، الأمر الذي قد يترك آثارا طويلة الأمد على الذاكرة الوطنية اللبنانية. وتعكس الخطوة اللبنانية واهتمام وزير الثقافة غسان سلامي إدراكا متزايدا لأهمية حماية الإرث الثقافي في موازاة حماية البشر والبنى التحتية، خصوصا أن لبنان يعد من أغنى بلدان المنطقة بالمواقع الأثرية التي تختزن حضارات فينيقية ورومانية ومسيحية وإسلامية وعثمانية وعربية، وتشكل جزءا أساسيا من هويته التاريخية والثقافية ومن قطاعه السياحي المستقبلي. ويواجه لبنان بالفعل اختبارا جديدا للحفاظ على ذاكرته الحضارية للأجيال المقبلة.
5: نعم أنطوان سلام مراسلنا في بيروت، شكرا لك.
7: شكرا.
4: شكرا لك عزيزي أنطوان، ضلوا بخير، ونأمل أن يكون في جعبتك أيضا أخبار إيجابية الأسبوع المقبل. نتابع كل التطورات في لبنان على موقعنا الإلكتروني وأيضا على منصات السوشيال ميديا.
5: نعم فارس، شو رأيك نلقي نظرة هيك بسيطة على شو اللي جرى في الثاني من شهر يونيو حزيران؟ أنا بعرف أنه 1800 ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة.
4: هات لنشوف الأحداث بمثل هذا.
5: 1953
4: تتويج الملكة. أنت متحمسة شكلك على هذا، تفضلي.
5: 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني، تفضل.
4: 49 اختير اسم المملكة الأردنية الهاشمية اسما رسميا للأردن، وإعلان الملك عبد الله بن الحسين ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى السيطرة الأردنية.
5: نعم 1815 نابليون بونابارت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا.
4: بمثل هذا اليوم حدث من لبنان، بما أنه كنا هناك ب2005 زي اليوم 2 حزيران يونيو اغتيل الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في بيروت.
5: شو رأيك ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار وموجز للأنباء مع الزميل جورج غرام.
4: يلا بينا.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. وزراء الحكومة الفيدرالية يقللون من أهمية استطلاع للرأي يتصدره حزب أمة واحدة، وبولين هانسون تؤكد قدرتها على قيادة البلاد. ورئيس وزراء جزر سليمان الجديد يصل إلى كامبرا لإجراء محادثات ثنائية حاسمة مع نظيره الأسترالي. المزيد في التفاصيل على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: بيان أولورو من القلب دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
2: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
1: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
3: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
5: بكم أعزائي في برنامج Good Morning Australia صباحة يوم الثلاثاء في 2 يونيو حزيران 2026، ولنتوقف للمرة الأولى مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 20 درجة في سيدني وأمطار اليوم، ميلبورن أمطار كذلك و17 درجة، بريزبن 24 ومشمس، بيرث أمطار و19 درجة، أدليد أمطار و17 درجة، هوبرت أمطار 14 درجة، كانبرا 13 درجة، وأمطار أما داروين المشمسة والمشرقة ف31 اليوم.

0: في أولى وقفتنا الرياضية رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على الجدل الذي أثير بشأن بعثة منتخب الفراعنة التي وصلت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم. تقارير إعلامية كانت أفادت بوجود أزمة بسبب قرار سفر أفراد إضافيين في البعثة المصرية إلى الولايات المتحدة. نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة خالد درندلي حكى في تصريحات المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن الأمور جيدة في أوهايو حيث معسكر الإعداد الأخير. أضاف أنه لا صحة أبدا لما يتردد حول سفر أفراد وإداريين إضافيين مع البعثة، مؤكدا أن البعثة فيها 59 فرد من بينهم طبعا لاعبي الفريق والاحتياط وأعضاء الجهاز الفني والإداري وطبعا الطبي. وأوضح كمان نائب رئيس الاتحاد المصري أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة المنتخب المصري بأوهايو حتى موعد المباراة، بعدين تكلفة الطيران إلى سياتل لخوض مباراة أمام بلجيكا، هي المباراة الأولى للفراعنة في كأس العالم، بجانب طبعا المقابل المادي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.
1: نعم، وسنظل مع الأخبار الكروية طبعا في هذا الشهر، شهر المونديال، لكن خلينا نشوف جولة الصحف الأسترالية لهذا الصباح.

0: نبدأ جولتنا اليوم 2 حزيران يونيو من نيوز كورب وذي أستراليان ونقرأ العنوان الرئيسي جيم شالمرز will have final tax discretion.
1: نعم بالفعل فارس، أثار مشروع التعديلات الضريبية الذي طرحته حكومة حزب العمال جدلا واسعا بعد منح وزير الخزانة جيم تشالمرز صلاحيات تقديرية واسعة لتحديد كيفية تطبيق بعض البنود الأساسية مستقبلا، وتشمل هذه الصلاحيات تحديد الأصول التي ستستمر بالاستفادة من خصم ضريبة أرباح رأس المال، إضافة إلى تعريف ما إذا كان العقار يعد بناء جديدا أم لا.
0: وجه خبراء قانون ومحاسبون انتقادات حادة للحكومة الحقيقة، يعني بناء على ما ذكرتي سناء، معتبرين أن العدد غير المسبوق من الصلاحيات الوزارية بمشروع القانون يعكس استعجال بإعداد التشريع عدم اكتمال تفاصيله. جمعية المحاسبين القانونيين أشارت لوجود 9 صلاحيات تقديرية مختلفة للوزير، ما يفتح الباب أمام تعديلات مستقبلية دون المستوى نفسه يعني من الرقابة البرلمانية.
1: نعم فارس، في الموضوع نفسه تتضمن الحزمة الضريبية المقترحة إلغاء خصم ضريبة أرباح رأس المال البالغة 50% واستبداله بنظام مرتبط بالتضخم، إلى جانب فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% وتشديد قواعد الاستثمار العقاري عبر تقييد الاستفادة من الخصم الضريبي للخسائر للمستثمرين الجدد في العقارات القائمة.
0: خلينا نروح على فيرفاكس على سيدني مورنينغ هيرالد ونقرأ إيرانيان سوكر بلاير ريفرسز أسايلم ديسيجن أند ويل ريتيرن هوم.
1: نعم المقال يتابع التطورات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. طبعا الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومن أبرز المستجدات أن إحدى اللاعبات منتخب إيران لكرة القدم للسيدات التي كانت قد حصلت على حماية إنسانية في أستراليا بعد طلب اللجوء غيرت قرارها وطلبت العودة إلى إيران. وأوضح وزير شؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك أن اللاعبة تواصلت مع السفارة الإيرانية لاستعادتها أو للعودة، ما دفع السلطات الأسترالية إلى نقل بقية اللاعبات التي بقينا في أستراليا إلى موقع آخر لأسباب أمنية.
0: راح نرجع على الأستراليين ونقرأ ديفنس سبندينج توتال انفليتد وذ ويلفير بايمنتس ايجنسي فاندينج. رئيس الوزراء اليوم والحكومة عم بواجهوا اتهامات بتضخيم أرقام الإنفاق الدفاعي تحديدا بعد كشف عن إدراج أكثر من 12 مليار دولار من النفقات المرتبطة برعاية المحاربين المقدمة وتمويل أجهزة الاستخبارات ضمن الحسابات الرسمية للإنفاق العسكري، ولليوم بعدها نيوز كورب تفنت في بنود الميزانية الفيدرالية.
1: بالفعل فارس، وفقا لبيانات كشف عنها بموجب طلب حرية المعلومات، فإن الحكومة اعتمدت معايير حلف شمال أطلسي ناتو لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي المعلنة من نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8%، إلى أن هذه الحسابات تشمل بنودا لا تدار مباشرة من قبل وزارة الدفاع بين 10.3% أو 0.3 مليار دولار مخصصة لدعم دخل المحاربين القدامى و 2.8 مليار دولار لالتزامات التقاعد العسكري، إضافة إلى تمويل عدد من وكالات الاستخبارات والأمن القومي.
0: عدد من وكالات الاستخبارات والأمن القومي كما ذكرتي. هذا النشط طبعا أثار انتقادات واسعة من خبراء الدفاع اللي اعتبروا أن الحكومة عم تحاول تحسن أرقامها استجابة للضغوط الأمريكية. من يعرف دونالد ترامب كان حاول فرض رفع الإنفاق العسكري إلى 3.5% على كتير دول من الحلفاء من الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وقت ممكن. محلل الموازنات الدفاعية ماركوس هيلر حكى أن أستراليا زي كتير من دول الناتو تسعى لتجميل الأرقام لتلبية التوقعات الأمريكية، مشير أن الولايات المتحدة نفسها لا تحتسب مدفوعات دعم المحاربين القدامى ضمن إنفاقها الدفاعي الرسمي. خلينا نرجع على فيرفاكس وعنوان معك سنة.
1: طيب يا فارس، خلينا نروح على الفيرفاكس الآن. في كثير من المواضيع في الحقيقة اليوم، لكن خليني أقول لك موضوع أنه أستراليا's 178 billionaires are $25.7 billion richer than last year. خلينا أصبح 178 ملياردير في أستراليا أكثر ثراء بمقدار 25.7 مليار دولار أسترالي مقارنة بالعام الماضي، بينما يعيش 3.7 مليون شخص في الفقر.
0: هذا التقرير اللي عم تحكي عنه سناء صدر عن أوكسفام أستراليا، وكشف بالفعل أنه كما ذكرتي ثروة المليارديرات ارتفعت، وبالمقابل كل هؤلاء الملايين عم بيعيشوا تحت خط الفقر، بينهم للعلم 757 ألف طفل. من أرقام هذا التقرير، عانت أسرة من كل 3 أسر من انعدام الأمن الغذائي السنة الماضية. التقرير كشف عن استعداد الفجوة في فجوة باتت أوسع وأوسع بين الأثرياء وبقية أفراد المجتمع، ما يعكس حسب تقرير وأكسفام تزايد الفجوة الاقتصادية وعدم المساواة. أكسفام دعت إلى إصلاحات ضريبية أوسع لتمويل الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة.
1: نعم فارس، وبسرعة سأقرأ هذا العنوان. شركة البرمجيات الأسترالية العملاقة أتلاسيان تعتزم تسريح 1600 موظف، ويرجع السبب في ذلك إلى الذكاء الاصطناعي.
0: هي كانت جولتنا لهذا الصباح على صحف أستراليا اليوم 2 حزيران يونيو. شاركونا بالحوار المباشر بعد الفاصل، نناقش أبرز خبر دولي يأتينا من لبنان والزميل جورج غرام.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: ناتي. أعرف المزيد على nati.au/interpreter.
4: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
5: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
6: بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم، أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
8: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
1: تحية صباحية من برنامج Good Morning Australia. نعم، بعد تصعيد مفاده الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال، ويؤكد استمرار المحادثات مع إيران. أما التفاصيل مع الزميل جورج غرام.
9: صباح الخير سناء، وصباح الخير لفارس، وأيضا صباح الخير لجميع المستمعين. صحيح سناء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على خفض حدة التصعيد ونزع فتيل التوترات العسكرية بين الجانبين. وطبعا أوضح ترامب في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلاها اتصال آخر مع قيادة حزب الله، ويأتي هذا الإعلان السياسي الروسي في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية في العمق اللبناني عقب سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية في الجنوب. لكن مع التزامن مع هذا عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في لبنان، وأعرب ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ والإنذار الشديد جراء تصاعد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وتمددها في جنوب لبنان وخارجه.
0: شكرا جزيلا لك جورج على هذا خبر الدولي. ننتقل إلى حلقة بودكاست تحت المجهر لهذا الأسبوع. زميلة كوثر الحنبوري تخبرنا أكثر عن الدفتيريا.
10: تحت المجهر.
11: تشهد أستراليا في هذه الآونة أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاماً، حيث تم تسجيل مئات الإصابات، وحتى أن هناك صعوبة في احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. ما هي الدفتيريا أو الخناق؟ ما مدى خطورة هذا المرض؟ وكيف ينتقل؟ وكيف يؤثر تراجع التلقيح على معدلات الإصابة؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
12: مرض الدفتيريا هو مرض نادر حاليا، يعني 30-40 سنة ما نشوف أي حالات، يعني حالات كثير قليلة بنتيجة اللقاحات وانتشار اللقاحات والعادات الصحية الجيدة يعني والنظافة وهيك. بس الدفتيريا هو بكتيريا بيأثر على بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، يعني على الأغشية المخاطية بالحلق وباللوزتين، وممكن ينتشر للرئتين. وهذه البكتيريا بتفرز سموم خاصة، هذه السموم ممكن تؤدي إلى التهاب الدم، ممكن تؤدي إلى فشل بالقلب والكلى، وممكن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات إذا لم تعالج يعني بشكل رئيسي. وكمان هذه البكتيريا ممكن تأثر على الجلد، لكن بكمية أخف بكثير من الجهاز التنفسي يعني.
11: نعم. قبل ما نكفي دكتور، عم بيقولوا أنه انتشرت لأنه ضعف اللقاح، يعني الناس ما عم ياخدوا اللقاحات، فهل هالشي صحيح؟ وشو أهمية اللقاح لهذا المرض؟
12: صحيح 100%. يعني نحن عم نلاحظ هلا في كتير ناس عم تقاوم اللقاحات وبيأمنوا بالconspiracy theories، يعني بيقولوا بالنظرية المؤامرة والسيطرة وهالقصص هيدي. فعم نلاقي في بعض العالم ما بتلقح أولادها وما بتعطيها لقاحات، وهيدا هلا عم نشوف نحن رجوع للأمراض اللي نحن ما كنا نشوفها من 10-15 سنة، مثل ما عم تفضلت الدفتيريا والحصبة والقصص هذه كلها عم ترجع بسبب نقص نسبة اللقاحات بين العالم.
11: يعني مفروض يرجع يصير فيه توعية ممكن على أهمية اللقاح بهذا المرض.
12: 100%. هلأ نحن بالنسبة لمجتمعنا العربي الحقيقة يعني مجتمع جيد، يعني نادرا ما تلاقي حدا ما يعني يقاوم اللقاحات.
11: نعم.
12: بنتيجة لأنه نحن مجتمعنا في ارتباطات عائلية وأصدقاء ونوعي بعضنا، يعني نحن مجتمع واعي الحقيقة من نتيجة العلاقات والكوميونيكيشن اللي بتصير. نادرا ما بنلاقي عالم من مجتمعنا العربي ما بيلقوا أولادهم، لكن بالمجتمعات الغربية نتيجة مثل ما قلت لك انتشار بعض الأفكار الخاطئة ما بيلقوا أولادهم، وخاصة بعد الكوفيد واللقاحات ويعني هاي النظريات الموجودة.
11: نعم.
12: إنه مشان السيطرة على المجتمعات وعلى النسل والقصص هاي دي.
11: نعم. قديش بيفيد إنه الواحد يكون أخذ اللقاح؟ يعني بيكون عم يقي حاله من العدوى؟
12: 100% سو اللي اخذين لقاحات طبعا ما بيتاثروا هذا المرض، وحتى لو اصابهم المرض يعني بيكون كثير كثير خفيف، وممكن يعني هذا حتى ممكن ينقلوه لغيرهم يعني، بس اذا كانوا الشخص الثاني كمان ملقح فما بيكون في اي خطر عليه. يعني نحن مثل ما هلا عم بيقولوا مركز هون العدوى الاسترالي، يعني هلا حاطين حوالي 230 حالي، بس بلش الريكورد بال 1991 كانوا عم يسجلوا صفر ل10 حالات او 12 حاله، فيعني كان كثير ممتاز الارقام. هلا مثل ما شفنا هلا يعني تقريبا 20 او 30 ضعف. ولو انت حالات يعني 230 حاله فقط، وهي يعني اغلب الحالات عم صارت في النورثن تيريتوري، بالنورثن تيريتوري، وهلا انتقلت شوي لوست استراليا. ملبون وسيدني ما فيهم اي حالات لحد الان. ومعظم هذه الحالات من السكان الاصليين يعني والابوريجينال بوبوليشن يعني.
10: دكتور، شو هي الاعراض حتى الواحد يعرف انه عنده دفتيريا او خناق؟
12: نعم، فجرثومة الدفتيريا بتأثر على الغشاء الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي، يعني بيصير عنا وجع بالحلق، وبيصير عنا حرارة، بيصير عنا كف، وبيأثر بيصير بعدين مثل طبقة رمادية نتيجة الانفلاميشن على بالحلق، فبصير صعوبة للتنفس، بصير تضخم في الرقبة وتضخم في العقد الليمفاوية في الرقبة.
10: طيب كيف بينتقل أو كيف العدوى، يعني كيف واحد بينعدي؟
12: العدوى مثل الفلو يعني، بنتيجة الرذاذ يعني السعال أو العطس أو حدا يكون على تماس مع المنتجات التنفسية للشخص المصاب. وفي طريقة تانية هي مثل ما قلنا إذا أصاب الجلد وصار في تقرحات جلدية، إنه حدا يلمس المفرزات الناتجة من هاي التقرح اللي هي يعني أقل بكثير، بس مينلي بالدروبلت يعني بالرذاذ التنفسي نتيجة سعال أو لازم تكون أماكن مغلقة ونكون قريبين لهذا الشخص يعني بنفس الغرفة أو هيك، بس إذا أوتسايد وفي أكثر من متر ونص مترين يعني غالبا ما بيكون في عدوى.
10: هل في عزل للمريض؟
12: نعم، إذا المريض مصاب طبعا هيدي حالة إسعافية يعني لازم يروح على المستشفى، فبيتقدم له أنتي توكسين يعني مضاد للسموم هيدي بتفرز البكتيريا، كمان بيتقدم له أنتيبيوتكس اللي هي من عائلة البنسلينات بنسلينز يعني، وبيعزلوا طبعا الشخص لازم ينعزل على القليل 48 hours after he start antibiotics يعني بعد الأنتيبيوتكس
10: 48 ساعة
12: لثلاث أيام لازم يكون عزل كامل مع كافة الوقاية التنفسية infection prevention يعني. نعم. يعني هو في توكس انتي توكسينز لانه هيدي الجرثومة بتفرز سموم خاصة فبيعطوها، والانتيبيوتكس هو متوفر يعني بشكل اموكسيسيلين او اوغمنتين او اريثرومايسين، طبعا اذا حالة شديدة بينعطى بالوريد، كمان اذا في ما عم يقدر يتنفس بيعطوه اكسجين او ريسبيرتوري سبورت او سو اون، بس هو مينلي انتي توكسينز وانتيبيوتكس.
10: نعم دكتور، في البعض بياخدوا أدوية لتقوية المناعة، هل هي بتساعد؟
12: ما في دراسات بتأكد هذا الموضوع، لكن بشكل عام إذا نحن عم ناخد مثل فيتامين سي أو عم ناخد فيتامين سي الطبيعي يعني هو مثل الأورنج والمندرين والحمضيات هيك، وبشكل عام نكون يعني عايشين حياة صحية، اكسرسايز ودايت تبعنا متوازنة فيها كل الاليمنتس. ما في دراسات مؤكدة بتقول ان تاخدوا هيدي المناعة او الاشياء اللي بنشوفها فوق الشلف او الاعشاب انها بتأثر.
10: واي اعمار او اي كيسز يعني بتكون تنصاب اسرع؟ ايه
12: يا هني أكثر شيء بيكون الأطفال تحت سن الخمس سنوات أو المتقدمين بالسن، والعالم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكر أو القلب أو الفشل الكلوي أو هالقصص هيدي، بس هي يعني الطرفين من جهة الحياة، الأطفال أو المتقدمين بالعمر.
10: نعم دكتور، شو هي سبل الوقاية؟ كيف الواحد بده يتوقع الإصابة بهذا المرض؟
12: يعني اللقاح وثم اللقاح ثم اللقاح، يعني هاي أول شيء. وثاني شيء العادات الصحية الجيدة، يعني مثلا اللي بيعطس لازم يسكر تمه أو يسكر أنفه، ما بيكون حوالي ناس مريضة، نلبس ماسك، غسل إيدينا على دائما، يعني هذه هي العادات الصحية الجيدة يعني العامة.
10: نعم، من نسبة اللي مصابين أدي نسبة اللي بيوصلوا للوفاة بهذا المرض؟
12: نعم، نسبة الوفاة مع عدم العلاج هي 10%. One in 10 people which is يعني هذا نسبة كبيرة طبعا. Yeah,
10: 10%. أها. دكتور زياد فشخ، طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالإيضاحات، شكرا لك من SBS عربي.
12: شكرا لك.
10: أستر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
1: شكرا للزميلة كوثر حنبوري.
0: شكرا لك كوثر. الساعة الأولى شارفت على النهاية، الساعة الثانية ساعة الحوار المباشر. كيف كانت تجربتكم مع العثور على أول عمل بأستراليا؟ شو كانت العقبات، الصعوبات، حاجز اللغة أم صعوبات أخرى؟ شو رأيكم بالتغيير المرتقب على نظام التوظيف؟
1: 1-300-799-624 بنستنى اتصالاتكم لأن بتهمنا أراءكم ببرنامج Good Morning Australia. دقيقتين وننتقل على غرفة الأخبار وآخر تفاصيل. يبدو أنه في أغنية جميلة جدا عم تسمعها.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. وزراء الحكومة الفيدرالية يقللون من أهمية استطلاع رأي يتصدره حزب أمة واحدة، وبولين هانسون تؤكد قدرتها على قيادة البلاد. ورئيس وزراء جزر سليمان الجديد يصل إلى كامبرا لإجراء محادثات ثنائية حاسمة مع نظيره الأسترالي. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على خفض حدة التصعيد ونزع فتيل التوترات العسكرية بين الجانبين. وأوضح ترامب في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلاه اتصال آخر مع قيادة حزب الله. ويأتي هذا الإعلان السياسي في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية في العمق اللبناني عقب سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية في الجنوب. وبالتزامن مع ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في لبنان، وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ والإنذار الشديد جراء تصاعد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وتمددها في جنوب لبنان وخارجه، محذرا من تداعياته على الاستقرار الإقليمي.
4: We condemn all the loss of civilian lives. There is no alternative to a diplomatic solution to break the cycle of violence and to achieve sustainable stability on both sides of the blue line. The U.S.-sponsored Lebanon-Israel negotiations resuming tomorrow must be given a real chance to succeed.
3: استمر تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على مدى الأيام الثلاثة الماضية على الرغم من المساعي الدبلوماسية الأخيرة لخفض التصعيد. وأكدت واشنطن أنها نفذت هجمات جوية استهدفت رادارات ومواقع قيادية وسيطرة إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات طالت منظومات دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفتها بالإجراءات العدوانية من جانب طهران. ووفقا للبيان الأمريكي، فإن القصف جاء بعد إقدام القوات الإيرانية على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة أثناء تحليقها فوق المياه الدولية. وإلى أستراليا، حيث يترقب نحو 3 ملايين عامل في أستراليا الإعلان الصادر عن لجنة العمل العادل اليوم لتحديد النسبة الرسمية لزيادة أجورهم. وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا تضخمية مرتفعة فقامتها تداعيات الحصار المفروض على مضيق هرمز. وطالبت مجلس نقابات العمال الأسترالي برفع الأجور بنسبة 6%، وهو ما سيشكل حالة إقراره الزيادة الأكبر في تاريخ الأجور الخاضعة للاتفاقيات العمالية في البلاد. وفي المقابل، دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إلى الاكتفاء بزيادة نسبتها 3.5% على الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليا 24 دولارا و95 سنتا للساعة، أي ما يعادل 948 دولارا في الأسبوع. من جانبه، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية قدمت مقترحا رسميا خاصا بها للجنة.
5: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda

0: Senator Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
1: رفض وزراء في حكومة حزب العمال إعطاء أهمية كبيرة لأول استطلاع للرأي يضع حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون في صدارة الأحزاب الأسترالية من حيث التأييد الشعبي. وأظهر الاستطلاع حصول أمة واحدة على 31% من نوايا التصويت الأولى مقابل 28% لحزب العمال و 20% فقط للائتلاف المعارض. ورغم ذلك حذرت هانسون من التقليل من شأن حزبها مؤكدة أنها تمتلك القدرة على تولي رئاسة الوزراء. كما أشار زعيم الحزب الوطني ديفيد ليتل براود إلى أن هذه النتائج تمثل إنذارا للأحزاب التقليدية مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار مقعده الانتخابي في دائرة مارانوا بولاية كوينزلاند مضمونا.
2: Every election's tough. You don't take anything for granted these days. It's a fragmented electorate, and in fact demographics change.
1: وصل رئيس وزراء جزر سليمان المنتخب حديثا ماثيو والي إلى العاصمة الأسترالية كامبرا في أول زيارة رسمية له إلى خارج منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يجري والي محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تتناول العلاقات الثنائية وإمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة بين البلدين، إضافة إلى النفوذ الصيني المتنامي في جزر سليمان. وكان والي قد انتقد سابقا الاتفاق الأمني الذي وقعه سلفه ماناسي سوغافاري مع بكين وعام 2022، والذي يسمح للصين بنشر قوات في جزر سليمان في حين لا تزال تفاصيل الاتفاق غير معلنة بالكامل. انطلقت على جولد كوست أعمال قمة المعهد الأسترالي لدراسات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس التي تعد أكبر تجمع من نوعه للمفكرين والقادة وصناع التغيير من السكان الأصليين في أستراليا. وتناقش القمة مجموعة من القضايا التي تؤثر في مستقبل المجتمعات الأصلية، فيما شهدت نسخة هذا العام إقبالا قياسيا أدى إلى نفاذ جميع التذاكر للمرة الأولى. وقالت ناكيشا سميث أن التي تعمل في واحدة من تمكين السكان الأصليين التابعة لوزارة المناجم والبترول والاستكشاف في كالاغوري أن القمة توفر فرصة مهمة لبناء العلاقات المهنية وتبادل الخبرات. قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة AMP شين أوليفر إن التراجع الأخير في أسعار المنازل في سيدني وميلبورن قد يكون مؤشرا على نهاية دورة الارتفاع العقاري التي استمرت نحو 3 عقود في أستراليا. وكان قد أظهرت بيانات كواتاليتي أن أسعار انخفاض المنازل خلال مايو أيار بنسبة 0.9% في سيدني و 0.8% في ميلبورن. وأرجع أوليفر هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن وتشديد الامتيازات الضريبية العقارية، إضافة إلى التوجه السياسي نحو خفض معدلات الهجرة. ورغم ذلك توقع استمرار الضغوط على الأسعار والإيجارات بسبب النقص المزمن في المعروض السكني. في الخبر الرياضي، بعد اختيار مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم توني بوبوفيتش مزيجا من الخبرة والشباب في تشكيلته المشاركة في كأس العالم المقبلة، ورغم معادلة القائد مات رايان ولاعب الوسط مات ليكي الرقم القياسي الأسترالي بالمشاركة في 4 نسخ من كأس العالم، فإن 17 لاعبا من أصل 26 سيخوضون البطولة للمرة الأولى في مسيرتهم. وقال بوبوفيتش إنه يثق بالمواهب الشابة التي أثبتت جدارتها.
3: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt. But that's not to say they're not good enough now. If they weren't, I wouldn't play them and I wouldn't have them in the squad. So I don't need anyone to dampen the expectation. They should believe, they should love to see these boys play and have the mix of the experience and the youngsters.
1: في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: بالفعل بودكاست العرب والكرة على SBS عربي، وكتير بهمنا أنه نسلط الضوء على هذه الفرق الجميلة اللي فعلا بنتمنى أنها تشرفنا على كل حال في أمريكا والمكسيك وكندا. صباح الخير فارس، صباح الخير على جميع مستمعات ومستمعي Good Morning Australia.
5: يسعد صباحك سناء، وصباح كل مستمعينا الأحبة عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي. اليوم يوم الثلاثاء، يوم الحوار المباشر 2 حزيران يونيو، راح نحكي بموضوع كلنا عندنا تجارب معه، يعني تجارب مع سوق العمل في بلد جديد، في حاجز لغة بكثير من الأحيان، في حاجز ثقافة مكان العمل، في حاجز نفسي أحيانا ما بنكون جاهزين ننخرط في سوق العمل. ومعونة البطالة في أستراليا مرتبطة بجهود يجب على المتقدم لعمل أن يبرهن عليها. لحد 30 سنة الماضية كان الجميع يعامل نفس المعاملة. أماندا ريشورث وزيرة التوظيف كانت أعلنت عن تغيير كبير في هذا النظام، وتحديدا بما يعرف بالميوتشول أوبليجيشنز سيستم، راح نحكي عنه بعد قليل. ولكن لهلأ فتحوا الراديو وصاروا معنا على السمع، خلينا نحكي لكم أنه الرئيس الأمريكي أعلن وقفا لإطلاق النار، اتفاق جديد بين إسرائيل ولبنان، وأكد أن لا قوات إسرائيلية ستتجه إلى بيروت بعد تعهد كل من حزب الله وإسرائيل بوقف الضربات المتبادلة.
4: نعم فارس، خليني أقول لك، مرات الواحد قبل ما يجي على أستراليا أو قبل ما يهاجر على أستراليا بيقول لك هذا البلد حلو، ليش؟ لأني حوصل وحاخد وقتي، لا أدور على عمل، لا أحصل على عمل، والأمور حتكون مترتبة بما أني أنا مهاجر. هذا كتير من الناس دائما كانوا بيفضلوا أستراليا على دول أخرى مشان هذا النظام، طبعا زيادة على النظام الصحي وغيره، لكن نظام الوظائف والتشغيل في أستراليا كان دائما بيجلب الكثير من المهاجرين.
5: أعلنت الحكومة الأسترالية عن ما وصفته بأكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 30 عاما. هذا النظام يهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل في العثور على وظائف، إلا أن منتقدي النظام يرون أن التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها أماندا ريشورث لا تتعدى كونها إعادة تسمية للنظام القائم، خاصة مع استمرار العمل بنظام الالتزامات المتبادلة ولكن بشكل آخر، والاعتماد على مزودي الخدمات أو وكالات التوظيف من القطاع الخاص.
4: بالفعل وزيرة العدل الأسترالية أماندا وودريد ريتشارد قالت إن الإصلاحات تمثل أكبر عملية تحديث للقطاع منذ عقود.
6: At an individual level, the system has one objective: to place people in a suitable, meaningful job. But it must do more than just job matching. A well-functioning employment service system must also be able to provide the right assistance to job seekers at the right time.
5: الوزيرة ريتشارد عم تحكي إنه هدف النظام لطالما كان إنه يعني وضع الأشخاص أو ربطهم بوظائف مناسبة ذات معنى تتناسب مع مؤهلاتهم، ولكن يعني برأيها النظام يجب أن يكون قادرا على أكثر من ذلك، يعني مش فقط مطابقة الباحث عن عمل مع وظيفة، وإنما يكون فعال ويوفر الدعم المناسب للباحثين عن العمل في الوقت المناسب.
4: بالفعل فارس حاليا يطلب من أكثر من 1,000,000 أسترالي يبحثون عن عمل التعامل مع مزودي خدمات توظيف خاصين ضمن برنامج تبلغ تكلفته حوالي 2,000,000,000 دولار سنويا، لكن النظام تعرض لانتقادات واسعة بسبب ما وصف بأنه غير عادل وعقابي، إضافة إلى شكاوى متكررة تتعلق بتعليق مدفوعات الرعاية الاجتماعية بشكل غير منصف.
5: أقرت الوزيرة ريتشارد بأن النظام الحالي يعاني من أوجه قصور، النظام غير مجهز للاستجابة للاحتياجات المختلفة لأكثر من هالمليون اللي حكيتي عنهم بيستخدموا هالخدمة. ذكرت الوزيرة تقرير برلماني بعام 2023 يقول أو خلص أنه نهج واحد للجميع يؤدي إلى إخفال احتياجات العديد من المشاركين أو الباحثين عن عمل ويخلق أوجه قصور في النظام.
6: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1,000,000 Australians who access this service each year. These concerns were echoed in the final report by the House Select Committee on Workforce Australia Employment Services in 2023, drawing on evidence from hundreds of submissions and witnesses. That report found that a one-size-fits-all approach across all elements of Workforce Australia is letting too many participants fall through the cracks and creating inefficiencies in the system.
4: خلينا يا فارس نحكي عن الإصلاحات. تشمل الإصلاحات الجديدة اعتماد نظام من 3 مسارات بناء على تقييم احتياجات كل مشارك ومدى قربه من سوق العمل.
5: هذا تغيير بالفعل مهم، يعني وحابب أسمع رأيكم فيه بعد قليل. لن يعامل الجميع نفس المعاملة، نتحدث هنا عن الباحثين عن عمل. المسار الأول مخصص للأشخاص اللي عادي قادرين يروحوا على الإنترنت يستخدموا الخدمات الرقمية ومستعدين للبحث عن عمل.
4: أما المسار الثاني فيركز على تطوير المهارات وتعزيز الثقة للعودة إلى العمل.
5: في حين يستهدف المسار الثالث الأشخاص اللي عندهم عوائق أكثر تعقيداً، يمكن تكون عوائق تتعلق باللغة، حاجز لغة واضح، أو حتى عدم استعداد نفسي.
4: لكن هذه الإصلاحات لم ترضي المدافعين عن حقوق العاطلين عن العمل، فقد انتقدت المتحدثة باسم حزب الخضر للخدمات الحكومية استمرار الاعتماد على الشركات الربحية والالتزامات المتبادلة.
5: باني أومن بين من الخضر حكت أنه لو كانت الحكومة عن جد جادة بشأن هذه الإصلاحات لأعادت خدمات التوظيف للقطاع العام ما اعتمدت على القطاع الخاص، وأنشأت جهة رقابية مستقلة وتوقفت عن ضخ الأموال بالشركات اللي هدفها ربحي يعني في القطاع الخاص واللي بتستفيد وفق رأي الخضر من معاناة الفئات الضعيفة بالمجتمع. تعالوا نسمع.
7: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands, we need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people. If this government is not prepared to bring job services back into public hands and to abolish the punitive coercive mutual obligations framework, then frankly these reforms aren't worth the paper that they're written on.
4: نعم، يظل نظام الالتزامات المتبادلة أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل، إذ يلزم متلقي الإعانات بتنفيذ أنشطة محددة للحفاظ على المدفوعات.
5: صحيح، مدفوعات الرعاية الاجتماعية والسنتر لينك، وحابين نسمع كمان تجاربكم. سألنا خبيرة التوظيف نورما مدور، في كتير انتقادات للنظام الحالي يعني لمكتب التوظيف، شو أبرز مشاكل النظام الحالي يعني قبل دخول التغييرات، شو أبرز المشاكل برأيها؟ فأجابت:
8: كثير مشاكل وقصص نسمعها من العملاء أو الباحثين عن عمل. أبرز المشاكل اللي بتواجه خاصة المهاجرين هي ما في خبرة عمل محلية، والمكتب العمل ما بيقدر هالشي. يعني بتروح على مكتب العمل بعد وصولك بست شهور، هلأ الحمد لله مددوه على سنة، مكتب الموظف بمكتب العمل مفروض يقعد مع الباحث عن عمل ويعرف خلفيته الدراسية، العمل، اشتغل من قبل، شو اشتغل، يعني شو بيحب يشتغل، شو بده يعمل، شو مستوى اللغة، شو مستوى النفسي، شو وضعه النفسي، شو مستوى العائلي، هو حدا بمنطلق، هو حدا بيطول حتى ينخرط مع العالم، يدور على شغل. يعني لازم يكون في دراسة عميقة للشخص وينبنى ثقة بين الموظف والباحث عن العمل. للأسف كاتب العمل ما بلومن كتير، لأنه في شوي ضغط كمان من الدولة عليهم، أنه هني الهدف هو يجيبوا أكبر عدد من باحثين عن عمل ويعملوا، يعني يحطوا أنه نحن شفناهم وحكينا معهم. ووظيفتهم الثانية هي الضغط على الباحث على العمل ليلاقي عمل.
4: نعم، في لقاء أجريته أنت زميلي فارس مع السيدة نورما مدور، سألتها كذلك عما يحتاجه الباحثون عن عمل على أرض الواقع، ولماذا العمل بشكل جزئي قد يشكل مشكلة للكثيرين. خلينا نسمع شو قالت لك.
8: في تخفيف للالتزام الأمهات وما في عليهم ضغط، ومن هون إجا برنامج Parent Pathways اللي هو برنامج مسار الوالدين، بيقولوا له هيدا يعني برنامج مخصص لتهيئة المرأة اللي عندها أطفال تحت عمر 6 سنوات لدراسة أو عمل أو اللي بدها، يعني تتجهز لمرحلة 5-6 سنوات أو ممكن تكون أقل لبين ما انتقلت على مرحلة تروح تزور مكتب العمل، لأنه ما بتصدق الستريس الناس اللي بتخاف منه وقت بدهم يكونوا يروحوا أول مرة يشوفوا مكتب العمل أو موظفين مكتب العمل. طبعاً لأنه في ستيريوتايب، في صيت على مكاتب العمل إنه مخيفة، بس ما بدنا نظلمهم كلهم، في البعض منهم كتير متعاون.
5: حبيت هاي النقطة، نقطة الاستعداد النفسي يعني، وألا يعامل الجميع بنفس الطريقة. سألنا كمان نورما مدور إلى ماذا يحتاج الباحثون عن عمل على أرض الواقع.
8: أكثر شيء بيحتاجه الباحثين عن عمل اليوم الدعم الحقيقي، يعني ساعدوني فعليا، ما تقولوا لي دور على شغل، انا بعرف انه لازم دور على شغل، ساعدني، انت مكتب عمل، اسمك مكتب عمل، لازم يكون عندكم كونكشن وعلاقات مع شركات ومؤسسات ومنظمات، يعني توصل الناس بشغل وتساعدوهم بشكل فعلي وجوهري بانكم تلاقوا لهم الكورس المناسب، الفرصة المناسبة، حتى التطوع، يعني ما ضروري الواحد غير يشتغل، معليش لاقوا لهم فرصة تطوع، مليان تطوع، استراليا بدل بلد التطوع، شجعوا العالم، روحوا تطوعوا وتعلموا أول لغتكم أو معرفتكم بالعمل بالبلد، يعني ما ضروري دغري نضغط على شخص إنه لازم تشتغل ولازم تشتغل. كمان في ملاحظة بالنسبة لمكاتب العمل للأسف مؤخرا كتير كانت مزعجة، يعني لما بيكون شخص مسجل معهم عم يشتغل مدة 15 ساعة بيصيروا يضغطوا عليه، بيقولوا ما زال اشتغل 15 ساعة فهو عنده الإمكانية يشتغل أكثر، ولكن هالحكي مو صحيح، ممكن الشركة الفلانية أعطت فرصة عمل يومين أو ثلاثة لشخص بس ما عندها إمكانية تعطيه أكثر، وعم يدوروا بمكان ثاني ما عم يلاقوه. فاللي عم بيصير بعد 6 شهور، وصارت معي مع أكثر من الكلاينت أو عميل باحث عن عمل كانوا يجوا لعندي يشتكوا على هي القصة، إنه بتصير يقولوا لهم اتركوا شغلكم الحالي وتعالوا اشتغلوا حيلا شي بيك باك أو كلينا، وممكن يكون شغل الحالي هو الشغل الحلم تبعهم، الشيء اللي بيحبوا يعملوه. فكتير كنت احيانا مضطر نتدخل ونحكي مع مكاتب العمل انه ما بيصير تضغطوا هالقد، قدروا ظرفهم يعني، وهني عم يجربوا. لما اللي بيشتغلوا على مده يومين او ثلاثه تقريبا بيخسروا كل السنترلينك، وهني ما بيكونوا استجاهزين نفسيا انهم يخسروا دفعات السنترلينك، وما عندهم الثقه بنفسهم لسه. فهيدي من الاشياء اللي بتخلي الباحث عن عمل يكون خايف يترك او يخبر انه عم يشتغل او يشتغل على التاكس او على البوكس، لانه ما بده منو استجاهز نفسيا انه يخسر الدفعات السنترلينك. واذا بنقارن المبلغ اللي بيقبضوه من العمل اليومين هو تماما مماثل لدفعات السنترلينك، فبيقول لك ليش انا لحتى اخسره، وبصير كمان الشريك بيخسر كمان دفعاته لانه احد الشريكين يشتغل بارت تايم. فأنا بلاقي هيدي لازم دراسة ولازم يعرفوا يحددوا فترة أطول للناس تشتغل بهيدا المدة يومين أو ثلاثة بدون ما يخسروا كامل دفعة سنترلينك.
4: نعم، بعض التجارب الشخصية في الحقيقة تتحدث عن السياسة برمتها. خلينا نقول الحكومة استعدت عن تخفيف الالتزامات عن فئات عدة من بينهم الأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن السادسة. كيف يمكن أن يساعدهن ذلك فعليا في العودة إلى العمل؟
5: سألت نورما كمان عن أصحاب الكفاءات العالية، بنسمعها كتير وأنا كتير سمعتها بحوارات مباشرة هون بGood Morning أستراليا. بقولك أنا جاي طبيب أو مهندس أو صيدلاني ومش عارف أعادل شهاداتي مثلا. طبيعة التحديات اللي بتواجه هؤلاء مختلفة عن باقي الفئات، مشكلتهم أكثر تعقيدا وفي كثير من الأحيان وفق النظام السابق يعني ما براعي هاي الاختلافات. خلينا نشوف نورما شو حكت.
8: بدون الأخذ بعين الاعتبار خلفية الشخص ومشاكله النفسية وحتى الجسدية وحتى التعليمية أو مشاكل، في ناس متعلمة كتير، في أطباء متعلمين ومشتغلين وكل شيء ويشوا لهون وما قدروا يكملوا، ما قدروا يشتغلوا بمجالهم وصعب عليهم كثير يشتغلوا بمجال تاني. هيك فئات وهيك عالم لازم يكون في ناس متخصصة تقعد معها، ولازم يكون في برامج مخصصة لدعم هذه الفئات، مثل أكتر شيء الناس اللي من خلفيات طبية. حتى المهندسين وغيرهم من ذوي الكفاءات العالية ما بالسهولة أبداً يلاقوا شغل، خاصة إذا كان في ضعف قليل باللغة يعني مو كتير. فالمشكلة اللي بيواجهها الباحث عن عمل هو بيروح على مكتب العمل بيقول له بدك تلاقي شغل، لا إلي، بيقول الباحث بيقول له لا إلي شغل. الدولة لازم تعمل ربط ما بين مكاتب العمل والمؤسسات وشركات كبيرة عند القدرة إنه تستوعب ناس مبتدئة تدربها وتاخدها تحت جناحها. هذه أول نقاط من نقاط الضعف بتركيبة المكاتب العمل، ما في ثقة بين الطرفين. مثلا فيهم يشغلوا ناس بمؤسسات كبيرة براتب كتير قليل، يبلش بمكان معين وبس أخذ الخبرة المحلية بنتقل على شيء أفضل. الدولة ما عم تشتغل على هيدا الشيء. وفي نقطة كتير مهمة إنه كل العالم تقاس بنفس المقياس، يعني اللي ناس اللي لغتها منيحة أو عمرها صغير ما بتتشبه للناس اللي اجت عمرها 50 سنة مثلا، الناس اللي بعمرها ما اشتغلت ما بتشبه الناس اللي متعودة على العمل، الناس اللي عمرها ما درست ما فيك تطلب منها عبكرة تدرس فول تايم. وهذا يعني كتير في نقاط ما بتندرس للأشخاص اللي عم يجوا خاصة على البلد كمهاجرين، ما عم تندرس معهم، ما عم يتم دعمهم. فأنا بسطت كتير لما عرفت إنه رح يكون في مسارات أكتر للباحثين عن عمل ويحددوها بمسارات مختلفة حسب إمكانياتهم. هذا خبر كتير كويس، إن شاء الله يكون لصالح الجميع يا رب.
5: هذا التغيير الأساسي، ثلاث مسارات، مش كل الأشخاص ستعامل بنفس الطريقة. الميوتشوال أوبليجيشنز رح يضل موجود ولكن بطريقة مينينغفل أكتر، يعني ذات معنى، مش بس طلبات توظيف عبثية أو مقابلات فقط حتى تستمر المعونة. شكرا جزيلا لخبيرة التوظيف نورما مدور.
4: شكرا لك فارس وشكرا لضيفتك. أكيد إحنا بهمنا نعرف تجاربكم أنتم، تجاربكم في أول عمل لديكم. أسمعنا نورما بتتحدث عن الخبرة وعن الناس بتشاف بنفس المقياس وغيرها من هالأمور. شو رأيكم أنتم؟ احكونا عن تجاربكم 1-300-799-624 بعد موجز الأنباء.
9: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من SBS عربي. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. ورئيس وزراء جزر سليمان الجديد يصل إلى كامبرا لإجراء محادثات ثنائية حاسمة مع نظيره الأسترالي. وخبير الاقتصاديين في مجموعة AMB يحذر من نهاية دورة الارتفاع العقاري في أستراليا بعد تراجع الأسعار. والعاصمة الإسبانية مدريد تستبق الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا ليو 14 بتدابير أمنية مكثفة. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تطيع مساعدتك. اذهب إلى ato.gov.au/Arabic لمعرفة المزيد. مصرح به من الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
3: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
5: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

مستمعين رقم الاتصال ببرنامج Good Morning Australia 1300799624، ودعونا نلقي نظرة على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 20 درجة وأمطار في سيدني، ميلبورن 17 درجة وأمطار، بريزبن 24 ومشمس، بيرت 19 درجة وأمطار، أدليد 17 درجة وأمطار كذلك، أمطار في هوبرت و 14 درجة، و 13 درجة في كانبرا وأمطار، داروين المشمسة المشرقة 31.

0: وفي أخبار رياضة ومن أجواء كأس العالم، توني بوبوفيتش مدرب السوكروز أعلن عن التشكيلة النهائية لكأس العالم لهذا العام، ضمت وجهين جديدين تيتي يينغي وكريستيان فوبيتو ضمن مجموعة كبيرة من وجوه الشارع، فيما خرج أيضا من القائمة بعض الأسماء المعروفة مثل مارتن بويل وكاي رولز. بخبر نسائي رياضي أيضا كروي، ماري فاولر رفعت لقب وومنز اف اي كاب مع مانشستر سيتي بعد الفوز على برايتون هوف ألبيون 4-0 على الويمبلي لتكمل مع فريقها موسم رائع الحقيقة. بالكريكت، أستراليا تواصل جولتها في باكستان بعد خسارة المباراة الأولى مع إقامة المباراة الثانية من الـ ODI الليلة في لاهور. في الـ State of Origin، كوينزلاند مارونز تلقى فريق كوينزلاند ضربة مزدوجة قبل المباراة الثانية بعد تأكيد غياب بات كاريغان، وبينما يعيش بريسبن برونكوز ضغط إضافي اليوم مع تحذير من المدرب مايكل ماغواير بعد 4 خسارات متتالية. ومن الرياضة إلى حوارنا المباشر لهذا الصباح بGood Morning أستراليا، معكم فارس حسن وسناء وهيب. نناقش لهذا الصباح التغييرات التي أعلنت عنها وزيرة التوظيف أماندا ريشورث على نظام التوظيف، أكبر تغيير يحصل على هذا النظام منذ 30 عاما.
1: بالفعل فارس، في هناك الكثير من الأسئلة، لكن الأسئلة عن التوظيف بتبقى لما بتكون تجربة خاصة، تجربة لمستمع أو مستمعة بدهم يحكوا عنها. خلينا نشوف أراءهم وناخد أسامة ونقول صباح النور أسامة. يا هلا بأسامة.
0: صباح النور أسامة. يا هلا، كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا. الحمد لله.
2: بالنسبة لموضوع الحكومة تغيير قانون العمل للعمال، يعني صار 35 سنة، في كان في استغلال كثير من المواطنين لهذا القرار القديم. احنا بحاجة اليوم الى تغيير شاسع دقيق يعطي الفرصة للكل، مش بس صاحب المعرفة او صاحب الشهادة. لما واحد بده يشتغل لازم يشغله بغض النظر عن امكانياته.
0: طب أسامة عذرا، لما تحكي انه في اشخاص استغلوا هذا النظام، هل يعني اللي بتقصده هون انه الناس بتقدم كانت طلبات توظيف عشوائيه عبثيه فقط حتى يضمن استمرار حصوله على المعونه الاجتماعيه، هل هذا ما تقصده؟
2: بالضبط.
0: وبرأيك كمان لازم نراعي الفروقات المختلفة بالمؤهلات وأن تكون الفرص متاحة للجميع. طب شو رأيك قبل ما نودعك تحكي لنا أنت عن تجربتك أول ما جيت على أستراليا، كيف كانت؟
2: أنا لما أجيت في البداية في السبعينات طلبوا شهادة، طلبوا إكسبيرينس، وطلبوا مش عارف شو
0: لوكال إكسبيرينس، هاي العقد الدائم.
2: وأنت لازم تقبل بالوظيفة اللي بدك إياها لو بتروح بتنظف الحمامات مثلا، على سبيل المثال
0: لازم تقبل بالوظيفه.
2: ما حصل هذا معي، لانه انا جيت لهون عملت شهادتي واخذت تريزمن، فكان كنت انا تريزمن في ذاك الفتره، وكان المعاش قليل جدا جدا. بس ما كان يعطي فرصه للموظف انه هذا الشيء اللي عم نسويه فيه اللي بده تغيير بالعمل.
1: نعم،
2: هم بتصاروا يحكموا يتحكموا بالمواطن، لأنه إحنا مقيدين بدنا نشتغل بدنا مصاري بدنا نساوي كذا كذا، كانوا يفرضوا علينا شغلها ما كانت قانونية أصلاً يعني.
0: شكرا. أنا بفضل
2: إنه الحكومة تقوم بإعادة النظر بالشغل وبالأموال اللي بتصرفها على الأنبلومات وعلى الناس المعاقين أو على مين ما يكون.
0: شكرا.
2: نعم.
0: جزيلا لك.
2: نعم.
0: هلا في انتقاد في هذا الإطار كان من الخضر تحديدا، أنه لماذا القطاع الخاص منخرط لهي الدرجة بموضوع التوظيف؟ عم نحكي عن $2 مليار، ويعني البعض يجادل ويقول أنه وكالات التوظيف بتركز على الناس لتوظيفهم أسهل وبتترك الحالات المعقدة.
1: نعم فارس، خلينا ناخذ رأي آخر. بس السؤال هون اللي حكى عنه أسامة كذلك، حكى عن الخبرة الأولية اللي بتكون تحدي تقريبا لجميع من بيجي على أستراليا.
0: أنا هلأ جيت على أستراليا، من وين أجيب لك أنا من وين أجيب لك خبرة محلية إذا أنا هلأ جاي على أستراليا؟ وكيف أحقق المحلية. شرط اللوكال إكسبيرينس؟ رقمنا 1300799624. جاك من كامبلتاون، أهلا وسهلا فيك جاك، صباح الخير.
3: يسعد صباحكم، كيفكم؟
0: أهلا وسهلا.
3: صباح النور، الله يسلمك. بالنسبة لي أنا وصلت بال 2014 وقالوا لي لازم تدرس، درسنا الإنجليزي، بعدين عملنا الشيء المطلوب من السوق، أنه أنت مطلوب في كتير، مطلوب فوركت أوبريتر، فدرست، وهذا شيء مكلف يعني، في هدر أموال فظيعة
0: طبعا،
3: الدراسة المجانية بالنسبة للقادمين المهاجرين. درست 6 شهور فوركت أوبريتر، قدمت تقريبا 60 طلب، رفضت منهم كلهم لأنه ما في لوكال إكسبيرينس. قلت لهم بيضة قبل ولا دجاجة قبل؟
1: نعم
3: لوكال إكسبيرينس، هيك واحد بيحصل على إكسبيرينس شغلني،
0: أعطيني فرصة
3: أعطيك شو عندي.
1: نعم
3: رفضت من 60 طلب، و سيرفيس ماركتينج سيرفيس، وشغلت كمان، درست عدة شغلات تانية، اجريكالتشر كمان رفضت، ما قدرت اشتغل لبين ما عملت انديفيديوال سبورت ايج كير، لقيت شغل.
1: يعني اشتغلت في كل شيء لتلاقي الشغل، والشغل اللي كنت انت بتطمح عليه قبل ما توصل على استراليا جاك؟
3: انا اكزاكتلي انا شغلي بالاساس مثل بانينج، عندي ويرهاوس وكل شيء بانينجز ايتمز عنده بعرفهم يعني، قدمت على بانينج شيء 13 مرة كمان رفضت.
1: نعم
0: والسبب انه ما عندك خبرة محلية، بس بالاخر رحت على مجال كمان كتير مطلوب يعني باستراليا، بنحكي عن ايج كير او يعني قطاع رعاية المسنين. شكرا جاك، شاركنا بهالتجربة.
1: شكرا جاك،
0: اللي ابدا ما كانت سهلة يعني، كل طلبات هاي التوظيف وكانت الخبرة المحلية غير متوفرة، فبالتالي ما في شركة مستعدة تعطي المهاجر أو اللاجئ أو اللي جاي حديثا فرصة حتى يبلش يعني موطئ قدم في سوق العمل. خلينا نشوف خالد. أهلا يا خالد، صباح الخير.
4: يا مثلا،
0: هلا فيك.
1: هلا
4: أنا بدي أحكي بشكل عام عن تجربتي والتجربة العامة مع يعني مكاتب التوظيف. من 35 سنة أنا جيت كمهاجر مهندس اتصالات يعني، و كانت هذه الفترة في اسمه مكتب العمل الحكومي KS، فكان وقتها في حتى في مكتب خاص بنورث سيدني مختص بالبروفيشنالز يعني مثل المهندسين وغيره. فيعني أنا بستغرب إنه بعد 35 سنة بيرجعوا بيكتشفوا العجلة، إنه هيك لازم يصير من البداية. هاي أولا تقديم التوظيف لمؤسسات سواء كانت خيرية أو خاصة، هذا أكبر خطأ، لأنه يعني هذا يؤثر على جودة الأداء، لأن بهمهم الربح صراحة أكثر ما يهمهم الخدمة،
0: لأنه قطاع خاص برأيك يعني. أنت مع رأي الخضر أنه يكون الموضوع كله تحت إشراف الحكومة مش عن طريق القطاع الخاص؟
4: لأنه الواقع هيك أثبت أنه كان صح. حتى كانوا لما أجينا كانوا أعطونا دورات، منها تعليم اللغة الإنجليزية، منها تأمين مكان للورك إكسبيرينس، كل هاي الشغلات صارت وبناء عليها أنا حصلت عمل يعني.
0: ومكتب مخصص لأصحاب كفاءات معينة على ليفل معين
4: بالضبط. كان موجود يعني، رحت على نورث سيدني وقتها قابلتهم وعينوا لك لهاي، وأمنوا لك ورك إكسبيرينس، أمنوا لك شغلات كثيرة، عطتك فتحت لك الباب لحتى تدخل لسوق العمل.
0: شكرا خالد، يعني تجربة إيجابية.
4: في هالموضوع كثير يعني يحتاج إلى شرح كثير، بس الوقت لا يستعد.
0: بس أنت مع أنه يكون التغيير على مسارات مختلفة وكل مسار احتياجاته وكفاءاته مختلفة؟
4: 100% بالضبط، لأنه ما بيصير كله نفس القياس
0: نفس المسطرة.
1: شكرا يا خالد. طبعا فارس لما بنحكي عن هذا الموضوع بنحكي عن ناس ممكن يكون عندهم أعمال في بلادهم، بيكونوا حاملين لشهادات، بيجوا لازم بيقبلوا بأي عمل. أنتوا هل مع هذا الشيء بتقبلوا بأي عمل إلى أن تتوصلوا إلى المعادلة أو تصحيح المعادلة أو غيرها، أم بتجيكم صعبة أنكم تغيروا أعمالكم؟ حكونا عن تجاربكم الشخصية دائما على 1-300-799-624.
0: حلو كتير سؤالك، يعني البداية ببلد جديد لسه إنه كتير عوائق وصعوبات وعقبات في طريقنا، مش بالضرورة تكون طريق مفروش بالزهور، إنه الإشي اللي كنا نعمله ببلادنا راح نعمله هون أول ما نيجي. ممكن الواحد يضطر لمعادلة الشهادات كما ذكرتي، أو يقبل بوظيفة بعيدة كتير عن مجاله. كمان تعرفي حسب اللي حكته الوزيرة وحسب الأرقام، 140 ألف شخص من الباحثين عن عمل ضلوا بهذا النظام 5 سنين، يعني عالق في هذا النظام، عم بيقدم طلبات توظيف ولكن لا تؤدي لنتيجة ويستمر في الحصول على معونة. حابين نسمع كمان تجارب نسائية على 1-300-799-624.
1: تجارب الأمهات بيهتمنا كذلك على نفس طبعا. الرقم، يعني شو اللي بتعملوا؟ هل بتغيروا أعمالكم؟ ما بتقولوا خلص أنا خلص أقعد في البيت وأستنى إلى أن يكبروا أولادي؟ هل بيصيبكم بعض الإحباط أم بتقولوا لا أنا جيت على بلاد جديدة حابتدي وحوصل إلى الحاجات اللي بدي إياها واللي جيت عليها من بلادي؟ كتير بتهمنا تجربتكم الخاصة، لأن هي على فكرة اللي بتفسر هالقوانين وهالكلمات الصعبة والترمينولوجي الصعبة اللي بتصدر من السياسيين.
0: شاركونا على 1-300-799-624. أول تجربة عمل بأستراليا، هل يا ترى أنتم من الناس اللي اصطدموا بعقبة ومتطلب الخبرة المحلية؟ طب أنا هلأ جاي من وين أجيب لك خبرة محلية؟ كتير يعني بيستغربوا الناس من هذا الموضوع، خصوصا في مجالات تتعلق بالهندسة وهندسة البرمجيات، وكلها شهادات أصلا دولية تنطبق على أستراليا وعلى كما تنطبق على باقي العالم. نطلع فاصل ونواصل هذا الحوار.
1: يلا
0: يلا بينا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
10: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
11: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
12: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
11: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: ودردشتنا اليوم معكم وإليكم من برنامج Good Morning Australia على 1300799624، وشو هو أول عمل قمت به في أستراليا؟
0: حلو كتير السؤال. سؤال يطرح أيضا في هذا الإطار وفي هذا الحوار، نظام التوظيف بصيغته القديمة كان يعامل شخص مثلا جاي على أستراليا، جاي عمره بالعشرينات بأوائل العشرينات، زي شخص عمره 50 سنة. وحسب يعني خبيرة التوظيف اللي استضفناها نورما مدور، بتقول يعني بالنهاية هدول الشخصين غير عن بعض، كفاءاتهم غير عن بعض، استعدادهم لتعلم مهارة جديدة كمان غير عن بعض، فكيف نعملهم بنفس الطريقة؟
1: بالفعل كيف نعملهم بنفس الطريقة؟ وكمان الناس اللي جوا من overseas وبيدوروا على عمل، احنا سمعنا تجربة 60 تجربة، انه الواحد بيبعت 60 رسالة بيحاول يوصل على عمل. في ناس بيقولوا ترى بيوصلوا على overqualified، ما نقدرش ناخدك انت.
0: صحيح، هاي كمان مشكلة تانية، لأنه أنا أتم مثلا على جونيور بوزيشن، طب أكيد ما رح ينفع. هلا في نقطة كمان مهم نطرحها بهذا الإطار، اللي جاي من overseas بيئة العمل، dynamics بيئة العمل كمان مختلفة عن الدول اللي إحنا إجينا منها، وحتى عن أي دول اللي إحنا ما إجينا منها، من دول تانية بالعالم. هل بتعتقدوا أنه على عاتق الحكومة أو وكالات التوظيف تعمل دورات تتعلق بهذا الموضوع؟ ما عم نحكي عن أشياء تكنيكال، عم نحكي عن أشياء إلها دخل بكيف أتعامل مع زميلي، كيف أتعامل مع زميلتي، الأشياء اللي إلها علاقة بثقافة مكان العمل. خلينا نسمع من فارس من سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور فارس.
0: هلا.
13: صباح الخير. صراحة أنا ما لاقي كتير صعوبة من جيت على أستراليا، أنا جيت بال94 لأن كان عندي خبرة في العراق، كنت أدخل بالمعامل بالصناعة.
0: حلو.
13: فمن جيت على أستراليا ما طولت، يعني بس كورسين لانجويج أخذت ورحت بديت بالعمل، واختبار كان كلش بسيط وطوني الفرصة واستمرت بالعمل، وستنتنج وفر لي بعض الكورسات وأنا طورت نفسي. بعض الكورسات. بس المشكلة من بعد كم سنة، بعد تقريبا 15 سنة، يعني حبيت أبدل، يعني من شركة أخرى غير عمل نفس الاختصاص، يعني حطوني في اختبار مع مجموعة من المقدمين كأنما كان عندنا HSC.
1: يعني على الرغم من التجربة،
0: مع أنه عندك local experience وعندك خبرة بأستراليا واشتغلت مع شركة هون،
13: وتفاجأت بصراحة لأنه نوع الاختبار كان في أسئلة مثلثات مربعات وتكعيب، يعني ما دعتهم شو بدهم من أسئلة، كان ما دعرف شو بدهم من أسئلة، نوع الاختبار كان يختلف تماماً في شل بالاختبار. فهي لها تكون صعوبة على واحد جاي جديد على أسترالي يشوف نوع من الأسئلة. وأنا تمعت عدة مرات من بعض الأصدقاء من يقدمون على شغل جديد، نوع الأسئلة المطلوبة أسئلة طويلة، نوع الأسئلة بيها شغلات مثل ذهنية، ما دا يفهمون شنو المطلوب من السؤال، فبيفشل بالاختبار.
0: مع أنه عنده خبرة يعني بالمجال وممكن يكون جيد لهذه الوظيفة،
13: يعني كان عندي خبرة وعندي شهادات، بس بدل على عمل نوع الأسئلة المطلوبة يعني كان صعب، هاي خلال شركة مو خلال مكتب عمل كان.
1: نعم.
13: فهاي إن شاء الله تكون صعبة على واحد، يعني
0: نوعية الاختبارات
13: أسترالي جديد. إيه اختبارات لازم يكون بيئة.
0: طب فارس خلينا نسألك، بيئة العمل كيف لقيتها بتختلف بأستراليا عن بيئة العمل بالعراق مثلا؟ شو الأشياء اللي قلت والله بالفعل مختلفة جدا، طبيعة التعامل مع الزملاء، العمل مع الفريق، شو الأشياء اللي لقيتها غير بأستراليا؟
13: صراحة نظام العمل تقريبا، يعني تقريبا كل شيء كان قريب، بس المشكلة بينهم different multi culture، لازم تعرف شلون تتعامل مع العمال معك بالورشة. وهذا شيء، بس أنا الشيء سويته بأنه رجعت للتيف وأخذت كورسات مرة أخرى، مع العلم كان عندي شهادة من العراق، دبلومة بالتصنيع. رحت الكورس منطقة اللي سويت يعني كورسات حتى أشوف التكنيكال لانجوج إن ذا وركشوب، حتى أعرف شون يتكلموا بالوركشوب ونظام العمل أكثر.
0: شو أنت ما أخذ مبادرة شخصية أنك تشتغل على هاي الشغلات؟ يمكن هذا اللي عمل كل الفرق بحالتك فارس.
13: إيه نعم، لأنه هو كان أوردي، كنت أنا تقريبا 7 سنين كنت أشتغل بالصناعة بالعراق بالجوفرمنت
1: بالعراق.
13: فلهذا السبب نظام العمل مرات بيوش يختلف، فحبيت أطور نفسي حتى أشوف شون أقدر أمشي مع نظام العمل الجديد، وكل شركة تختلف عن شركة، بس الحمد لله يعني صار لي 30 سنة لحد الآن موظف.
0: حلو كتير، الله يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا لهذه التجربة. فعلا فارس أنت بتشوف لو في حدا بده يطور من نفسه كيف ما قلت بيروح على أماكن تانية لتعلم على الأقل ترمينولوجي بتاع العمل. فارس كمان أنت بتعرف أنه في كتير من البلاد مش بس في أستراليا ممكن أنه النظام التوظيف فيها بيؤدي إلى البطالة في مرات بيقولوا لا ممكن تعمل أي شيء وتحصل على المال. طب أنتوا في أستراليا هل بتحصلوا، هل بتقولوا أنه we are regretting كان ممكن أروح على البلاد الثانية أم لا هذا هو البلد اللي ممكن تحصلوا فيه على فرصة عمل؟ شو رأيكم؟
0: يا سلام حلو كتير. شاركونا على 1300799624. لسه مصرين نسمع صوت نسائي، إذا عندكم تجارب في سوق العمل حتى ما يكون هذا الحوار فقط هيك رجالي بحت، حابين نسمع أصواتكم في هذا الحوار المباشر. يعني بكتير من الأحيان سناء كمان الواقع بفرض على المهاجر أو المهاجرة ينخرط بسوق العمل، يعمل يشتغل بوظيفة بعيدة كتير عن مجال تخصصه أو مجال شغفه. صح. كلها كلمات تبدو يعني يمكن فيها هيك لوكجري معينة، عنده عائلة عنده أولاد يصرف عليهم. فيا ما مر علينا أوبر درايفرز بقول لك أنا مهندس أو عندي ماجستير بهذا التخصص بس ما كان عندي رفاهية الوقت أني أقعد وأستنى وأدرس بعدين أقدم على وظيفة بتناسب مؤهلاتي الدراسية، لأنه الواقع بفرض نفسه بالنهاية.
1: بالفعل ومرقوا علينا كمان فارس on the other hand خلينا نقول أنه ناس يجوا ممكن مش حاصلين على دبلومات عالية ولا صاروا بايلتس وصاروا غيرها. يعني مرات العزيمة هي اللي بتعمل الشخص في أي بلد كان.
0: صحيح صحيح. شاركونا ضايل كمان دقيقتين في هذا الحوار المباشر. شكرا للزميلة جميلة فخري معانا أيضا في هذا الحوار، شكرا لك جميلة. بعد دقائق نعود إلى استوديو الأخبار والزميل جورج غرام.
1: نعم جورج غرام، وإحنا لسه عندنا 4 دقائق. دائما اتصلوا على نفس الرقم 1300799624. كتير بيهمنا أراءكم هنا في Good Morning Australia لأنه رأيكم هو اللي بخلينا نفهم السياسة، هو اللي بخلينا نفهم الكلمات الكبرى.
0: حلو كتير. إذن هذا كان حوارنا المباشر لهذا الصباح على Good Morning Australia. كان معكم سناء وهيب، فارس حسن وجميلة فخري. شكرا لحسن الاستماع.
1: شكرا يا فارس. نروح على أغنية؟
0: يلا يلا بينا. سيف نبيل وحول وسائل الاستماع الرقمية. إذا حابين تسمعوا الساعة الثالثة والأخيرة وحديث مع الزميلة سناء وهيب عن الأمن السبراني.

في هذه النشرة. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. الرئيس الأمريكي

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: العسكرية بين الجانبين. وأوضح ترامب في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلاه اتصال آخر مع قيادة حزب الله. ويأتي هذا الإعلان السياسي في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية في العمق اللبناني عقب سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية في الجنوب. بالتزامن مع ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في لبنان، وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ والإنذار الشديد جراء تصاعد الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وتمددها في جنوب لبنان وخارجه، محذرا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.
4: We condemn all the loss of civilian lives. There is no alternative to a diplomatic solution to break the cycle of violence and to achieve sustainable stability on both sides of the blue line. The U.S.-sponsored Lebanon-Israel negotiations resuming tomorrow must be given a real chance to succeed.
3: يترقب نحو 3 ملايين عامل في أستراليا الإعلان الصادر عن لجنة العمل العادل اليوم لتحديد النسبة الرسمية لزيادة أجورهم. وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا تضخمية مرتفعة فقمتها تداعيات الحصار المفروض على مضيق هرمز. وطالب مجلس نقابات العمال الأسترالي برفع الأجور بنسبة 6%، وهو ما سيشكل حال إقراره الزيادة الأكبر في تاريخ الأجور الخاضعة للاتفاقيات العمالية في البلاد. وفي المقابل، دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إلى الاكتفاء بزيادة نسبتها 3.5% على الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليا 24 دولارا و95 سنتا للساعة، أي ما يعادل 948 دولارا في الأسبوع. من جانبه، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية قدمت مقترحا رسميا خاصا بها للجنة.
5: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put into the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
3: رفض وزراء في حكومة حزب العمال إعطاء أهمية كبيرة لأول استطلاع رأي الذي يضع حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون في صدارة الأحزاب الأسترالية من حيث التأييد الشعبي. وظهر الاستطلاع حصول أمة واحدة على 31% من نوايا التصويت الأولية مقابل 28% لحزب العمال و 20% فقط للائتلاف المعارض. ورغم ذلك، حذرت هانسون من التقليل من شأن حزبها، مؤكدة أنها تمتلك القدرة على تولي رئاسة الوزراء. كما أشار زعيم الحزب الوطني ديفيد ليتل براود إلى أن هذه النتائج تمثل إنذارا للأحزاب التقليدية، مؤكدا أنه لا يمكنه اعتبار مقعده الانتخابي في دائرة مارنوا بولاية كوينزلاند مضمونا.
6: Every election's tough. You don't take anything for granted these days. It's a fragmented electorate, and in fact, demographics change.
3: وصل رئيس وزراء جزر سليمان المنتخب حديثا ماثيو والي إلى العاصمة الأسترالية كامبرا في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يجري والي محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تتناول العلاقات الثنائية وإمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة بين البلدين، إضافة إلى النفوذ الصيني المتنامي في جزر سليمان. وكان والي قد انتقد سابقا الاتفاق الأمني الذي وقعه سلفه مانسي سوغافاري مع بكين عام

0: 2022 والذي يسمح للصين بنشر قوات في جزر سليمان في حين لا تزال تفاصيل الاتفاق غير معلنة بالكامل. خيم الحزن على مجتمع منطقة واربي في جنوب غرب ملبورن إثر مقتل الطفل جوردان داشوود البالغ من العمر 3 أعوام في حريق منزلي مروع شب في ساعات الصباح الأولى، وتمكنت والدة الطفل وشقيقه الأكبر من النجاة بينما أصيب والده بحروق خطيرة ويرقد حاليا في غيبوبة بالمستشفى إثر محاولته إنقاذ ابنه. واستغرق الأمر نحو 40 من رجال الإطفاء قرابة الساعة للسيطرة على الحريق، وأكد مساعد مدير الإطفاء أنتوني بيرس أن الفرق عثرت على جثمان الطفل بالداخل بعد إخماد النيران بالكامل.
1: Very challenging as these fires always are. We do a lot of house fires. We typically get in there, put the fire out, and pack up and go home in a relatively short time frame. These scenes just add that layer of complexity and really feel for all our crews and all the emergency responders involved.
0: انطلقت على جولد كوست أعمال قمة المعهد الأسترالي لدراسات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس التي تعد أكبر تجمع من نوعه للمفكرين والقادة وصناع التغيير من السكان الأصليين في أستراليا، وتناقش القمة مجموعة من القضايا التي تؤثر في مستقبل المجتمعات الأصلية، فيما شهدت نسخة هذا العام إقبالا قياسيا أدى إلى نفاد جميع التذاكر للمرة الأولى. وقالت ناكيشا سميث التي تعمل في وحدة تمكين السكان الأصليين التابعة لوزارة المناجم والبترول والاستكشاف في كاليغورلي إن القمة توفر فرصة مهمة لبناء العلاقات المهنية وتبادل الخبرات في أستراليا. استأنفت شرطة جنوب أستراليا عملية البحث عن تريشا جراف وهي أم لطفلين من بلدة أنداموكا اختفت قبل 6 أشهر في المناطق النائية من الولاية. وكانت جراف البالغة من العمر 41 عاما قد شوهدت للمرة الأخيرة أثناء قيادتها سيارتها في ساعات الصباح الأولى في 12 ديسمبر كانون الأول قبل العثور على المركبة مهجورة وغير صالحة للسير بالقرب من سد مائي. ويعمل المحققون حاليا على تفريغ مياه السد والبحث في نحو 100 منجم مهجور تقريبا بعد أن فشلت عمليات البحث البرية والجوية السابقة في العثور على أي أدلة. في أخبار الرياضة، حققت الدراجة الإيطالية إليزا بالسامو الفوز بالمرحلة الثالثة من طواف إيطاليا الدولي لسيدات جيرو ديتاليا محتفظة بالقميص الوردي وموسعة فارق صدارتها في الترتيب العام للسباق. وقاتلت البطلة البالغة من العمر 28 عاما بقوة للعودة إلى الكوكبة الرئيسية بعد أن فقدت الاتصال بالمجموعة قبل 20 كيلومترا من نهاية المرحلة، وشهدت الأمتار الأخيرة سباقا سريعا وحاسما عند خط النهاية حيث تمكنت بالسامو من تجاوزه بفارق طول دراجة كاملة عن بقية المتسابقات. وأكدت عقب فوزها أنها بذلت قصارى جهدها وطاقتها وقدمت كل ما لديها في الكيلومترات الأخيرة لضمان هذا الانتصار.
2: I knew this sprint because I did the recon, so I was ready. But I'm also a bit surprised and I'm super happy. But yes, this climb was so hard for me. But then, yes, I still knew that it was a long wait till the end. So I really tried to fight to stay not alone, but with a small group. And then we came back and then was everything perfect.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
3: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
4: أهم الأخبار من مراسلينا حول العالم.
5: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
4: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
6: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
4: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
7: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
4: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
9: نعم، ومن ميلبورن فارس حسن، ومن سيدني سناء وهيب، وأصبحكم مبروك من برنامج Good Morning Australia في ساعة الثالثة.
10: الثالثة والأخيرة، خلاص إززيت من البرنامج، خلاص هاي الساعة الثالثة والأخيرة.
9: برنامج كيف ممكن الواحد يزهق منه؟ يعني مليء بالفقرات، مليء بالأداء، مليء بالآراء، خصوصا آراء المستمعين، إضافة إلى صوتك يا فارس.
10: الله يخلينا إياك، تسلم يا سناء. أنا والله كتير مبسوط بهالصحبة، بهالرفقة الصباحية. عندنا الجو بملبن برد كتير أزيز على اللبناني، متنا من البرد مبارح بالليل. يعني درجات الحرارة معقولة بعدها، بس الهواء كتير بارد. فديروا بالكم حبيبنا بملبن، دفوا منيح. مش عارف كيف بسيدني، يعني سمعت بالأكم اليوم الماضيين كان شتاء متواصل، أتوقع هلأ تحسن الجو شوي. يعني بعده
9: أنت تتذكر اليوم الصباح قلت لي سناء أنت نايمة، قلت لك لا أنا صحي الساعة 2:30، أنا ما قدرت
10: صوت
9: أنام
10: الشتاء.
9: يعني صوت وهيك كان عندي. في الحقيقة أنا دائما بتخوف من السواء في الجو البارد والممطر.
10: بس منيح لجيتي معناته.
9: طبعا باجي، شو ماشيش.
10: أهلا وسهلا فيكي، نورتي سناء. اليوم 2 حزيران يونيو والعالم مشغول بوقف إطلاق النار في لبنان، الذي جاء برعاية ووساطة أمريكية وجاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويبدو أن كل من إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الأعمال العدائية. قبل 10 دقائق تقريبا ترامب قال أيضا أنه يعتقد أن واشنطن وطهران قد تتوصل على اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز مجددا أمام الملاحة.
9: بالفعل آخر الأخبار من بيروت سمعناها اليوم الصبح مع مراسلنا هناك أنطوان سلامة.
11: من مراسلينا
9: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت. أنا سناء وهيب.
10: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان، وصباح الخير من أستراليا.
12: تحياتي من بيروت المتفائل شوي بالأخبار.
10: ويعني لم تعد متأزمة ربما كما قبل بضع ساعات، كان في يعني تهديد بقصف الضاحية الجنوبية ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة من هناك، ولكن انفراجة يعني جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن وقفا لإطلاق النار يتضمن وقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، وأيضا وقف توغل القوات الإسرائيلية في العمق اللبناني. ماذا لدينا من تطورات وتفاصيل على الأرض؟
12: تفاجأ اللبنانيون إيجابا هذه المرة، خصوصا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بإعلان الرئيس الأمريكي شخصيا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. فارتاح اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون غارات إسرائيلية قوية على الضاحية الجنوبية بعد ساعات عصيبة عاشها سكان الضاحية حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في بيان مشترك أنهما أصدرا أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية. هذا التهديد دفع موجات كبيرة من سكان الضاحية إلى النزوح، وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبيغاي أدرعي سكان الضاحية قائلا: إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد الجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية، أي أنه وضع معادلة جديدة الضاحية في مقابل شمال إسرائيل. ويبدو أن المساعي المتعددة الأطراف ضغطت للجم الاندفاعة الإسرائيلية، واستنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب فإنه تولى الاتصالات أبرزها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووسطاء تواصلوا مع حزب الله الذي أدى إلى تشكيل تفاهمات أبرزها وقف إطلاق النار. قال ترامب: إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل، في إشارة إلى تفاهم يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهة في لبنان. وفي البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن كشف عن أن وقف إطلاق النار تم بعد الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كل الأراضي اللبنانية وفق البيان. وأجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، أبلغها بأنه حصل على موافقة نتنياهو على الترتيب المقترح، ونقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. لكن نتنياهو سارع إلى تطويق هذا التفاؤل بفصله بين الميدان في بيروت وبين الجنوب. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. إذن بإعلان الرئيس ترامب تراجعت المخاوف من استهداف الضاحية هذا المساء، في حين يتابع اللبنانيون أخبار الجنوب وما إذا كان سيشمله وقف إطلاق النار بشكل جدي بعدما ارتفعت وتيرة المواجهات باحتلال إسرائيل قلعة الشقيف استراتيجية وتكثيف الغارات على سور والنبطية.
9: نعم أنطوان، إلى أين تتجه الآن المباحثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن بعد التصعيد الأخير؟
12: لا شك أن إعلان وقف إطلاق النار يشكل قاعدة أساسية لإنجاح جولة المفاوضات المباشرة المرتقبة في الساعات المقبلة في واشنطن. برغم مطالب من قيادات سياسية تدعو رئيسي الجمهورية والحكومة إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل حتى تثبيت وقف إطلاق النار، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن التفاوض أسلم من الحرب، وهو ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن. هذا الموقف يتقاطع مع موقف أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام بأن التفاوض أقل كلفة من خيارات أخرى. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأعلن أنه يضمن الالتزام الكامل والشامل والفوري لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وتساءل: لكن من يضمن إلزام إسرائيل؟ وفي وقت تواصل قيادات في حزب الله انتقاد التفاوض المباشر مع إسرائيل، دعت فرنسا لاجتماع مجلس الأمن لبحث التطورات اللبنانية، كما أنه صدر موقفان من إيران والسعودية. فوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك لجبهة جميع الجبهات، وأمريكا وإسرائيل مسؤولتان عن العواقب. أما الخارجية السعودية فرأت أن على المجتمع الدولي وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان، مضيفة من المهم الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
10: نعم أنطوان، سأبدأ من حيث انتهيت، يعني ذكرت قلعة شقيف التي يعود تاريخها لأكثر من 900 عام، ولبنان يعني الرسمي والشعبي الحقيقة استنفره لحماية إرثه الثقافي. شو الحديث المتداول في الشارع اللبناني اليوم حول هذه القلعة التاريخية؟
12: الكل رحب بطلب الحكومة اللبنانية من اليونسكو تقديم الدعم اللازم لحماية المواقع الأثرية والثقافية المنتشرة على الأراضي اللبنانية، ولا سيما تلك الواقعة في المناطق القريبة من مسار العمليات العسكرية كقلعة الشقيف وأثار صور وبعلبك. ولا تقتصر المخاطر على التدمير المباشر للمباني الأثرية، بل تشمل أيضا فقدان الوثائق التاريخية والمقتنيات الثقافية وتراجع أعمال الترميم والحماية، الأمر الذي قد يترك آثارا طويلة الأمد على الذاكرة الوطنية اللبنانية. وتعكس الخطوة اللبنانية واهتمام وزير الثقافة غسان سلامي إدراكا متزايدا لأهمية حماية الإرث الثقافي في موازاة حماية البشر والبنى التحتية، خصوصا أن لبنان يعد من أغنى بلدان المنطقة بالمواقع الأثرية التي تختزن حضارات فينيقية ورومانية ومسيحية وإسلامية وعثمانية وعربية، وتشكل جزءا أساسيا من هويته التاريخية والثقافية ومن قطاعه السياحي المستقبلي. ويواجه لبنان بالفعل اختبارا جديدا للحفاظ على ذاكرته الحضارية للأجيال المقبلة.
9: نعم أنطوان سلام مراسلنا في بيروت، شكرا لك.
12: شكرا.
10: شكرا لك عزيزي أنطوان، ضلوا بخير، ونأمل أن يكون في جعبتك أيضا أخبار إيجابية الأسبوع المقبل. نتابع كل التطورات في لبنان على موقعنا الإلكتروني وأيضا على منصات السوشيال ميديا.
9: نعم فارس، عودة إلينا، وأكيد الأخبار الواردة من لبنان ومن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تتوقف على مدار الساعة وعلى مدار كذلك 24 ساعة، يعني كيف ما قلت بننام بنصحى بنلقى خبر آخر، بنلقى يا تعقيد يا انفراجة، ونشوف الأيام المقبلة شو اللي حتجيب في الموضوع.
10: والله احنا متأمل خير دائما، يعني نتمنى أنه بالفعل يلتقط أحبائنا في الشرق الأوسط أنفاسهم أخيرا. يعني إلى الآن يبدو شبه انفراجة في لبنان، ترامب يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، مع أنه كنا ناقشنا الموضوع مبارح بالتفاصيل، ويعني حتى زميلنا ياسين مشكورة ناقشت الموضوع ما يحدث في لبنان وفي الشرق الأوسط، يعني من منظور عسكري بتلاقوا اللقاء على موقعنا الإلكتروني، ولكن الفجوات عميقة يعني بين طهران وواشنطن وملفات خلافية كثيرة، البرنامج النووي، اليورانيوم المخصب، الملاحة، مضيق هرمز، الرسوم على السفن، كلها هل يتم البت فيها بشكل سريع ويتم التوصل إلى الاتفاق؟ هذا هو السؤال الأهم.
9: الاتفاق المنتظر من الجميع، هل سيكون كذلك لبنان جزء من هذا الاتفاق أم لا؟ هذا هو كمان الموضوع، موضوع الساعة لدى اللبنانيين وغيرهم في الشرق الأوسط. بعد الفاصل الإعلاني، بعد موجز الأنباء والفاصل الإعلاني، راح نروح على حرب أخرى، حرب تدور ممكن في غرف بيوتنا وإحنا مش عارفين شو هي الحرب، حرب السيبرانية وأولادنا.
10: خليكم معنا، عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي، والزميلة سناء وهيب ناقشت هذا الموضوع مع خبير الأمن السبراني محمد قاسم العطياني. خليكم معنا، رح نسمع نانسي عجرم، لأن نانسي عجرم كانت بأستراليا وعملت حفلتين بسيدني وملبن، حضور جماهيري كثيف الحقيقة كتير، وعرض بمعايير عالمية حلو كتير عن جد كان، ويبدو فترها يعني كتير بيزي لأستراليا والنجوم بدأوا يتوافدون إلى هنا.
9: نجوم في أستراليا، نجوم عرب، إحنا بنسمعهم في SBS ودائما حنضل نتابعهم ونشوف أخبارهم.
10: قلنا من ننكش أغنية من الماضي السحيق لناسي عجرم.
9: بس حلوة، بتعرف هدوم الأغاني الحلوة.
10: يلا أخصمك ونرجع لاستديو الأخبار.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. لجنة العمل العادل تصدر قرارها اليوم بشأن زيادة أجور نحو 3 ملايين عامل في أستراليا وسط متطلبات أو مطالبات نقابية بزيادة قياسية لمواجهة ضغوط التضخم. وكبير الاقتصاديين في مجموعة AMB يحذر من نهاية دورة الارتفاع العقاري في أستراليا بعد تراجع الأسعار في الشهر الماضي. والشرطة الأسترالية تستأنف عمليات البحث عن أم مفقودة في المناطق النائية لولاية جنوب أستراليا منذ 6 أشهر. وتقرير رسمي يكشف إخفاقات نظام حماية الأطفال في الإقليم الشمالي وتعرض ربعهم لأضرار متكررة. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
4: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
3: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: صباح الخير مرة أخرى. هننتقل ونستمع إلى أخبار الطقس في أستراليا. فارس قلت لي البرد كتير في
1: بحكي لك أزيز على اللبناني. هل أصبح بها الكلمة كتير معبرة؟
0: السؤال
1: بحس فرز راسه.
0: طب شو بتقولوا أنتوا بالأردن لو كان البرد كتير؟
1: شو بنحكي بالأردن؟ برد
0: صافي هذا هو
1: برد. والله مش عارف إذا في كلمة، هلأ بحاول أتذكر. أيه. إذا في كلمة تانية، شو في كلمة تانية للبرد؟
0: والله في المغرب إحنا بنقول شوف الإكسبريشن كيف عاملة، تنموت بالبرد.
1: بيا رح نموت من البرد، هاي سهلة. أيه. مفهومة.
0: لا بس الإكسبريشن طويلة يعني مبالغ فيها.
1: لا حلو. كيف الجو اليوم باقي المدن؟ هاتي لنشوف.
0: يلا خلينا بس نموت برد أكيد. لا في الحقيقة لا، إحنا كتير بنبالغ لأنه بنموت بالبرد يعني ماينس، بس إحنا وين ناقص كذا. سيدني 20 درجة وأمطار، ميلبورن 17 درجة أمطار كذلك، بريزبن 24 ومشمس. نعم قلت بريزبن، يا بريزبن 24 ومشمس، 27 في تانزفيل ومشمس، بيرث 19 درجة ومشمس، أدليد 17 درجة أمطار اليوم، 14 درجة وأمطار، هوبرت وكانبرا 13 درجة وأمطار، 31 ومشمس في داروين. حالة الطقس بكبرى المدن الأسترالية. وننتقل الآن إلى الرياضة مع فارس.

0: وجه المدرب الهولندي أرني سلوت رسالة مفعمة بالمشاعر لجمهور ليفربول الإنجليزي بعد قرار إدارة الريدز إنهاء العلاقة التعاقدية معه عقب تراجع أداء الفريق لأكيد كلنا شايفينه يعني هذا الموسم. سلوت تولى الإدارة الفنية للنادي خلفا الألماني يورغن كلوب وقاد الفريق للفوز بالإنجليش بريمير ليج الموسم الماضي، إلا أن النتائج تراجعت في الموسم الحالي واكتفى ليفربول بالمركز الخامس برصيد 60 نقطة. أحد الأصدقاء بعت لي بحكي لي فارس إحنا شو بنحكي بالبرد، إحنا فيش كلمة إلا بنحكيها عن البرد، برد بقص المسمار. برد بقص المسمار إنه قد ما الدنيا برد.
1: صحيح.
0: يعني برد برد حاد يعني لهي الدرجة.
1: تحياتي وفعلا برافو لهالإكسبريشن، يعني بس إحنا ما عندنا في الحقيقة هالبرد بأستراليا.
0: لا لا معقول معقول، تعي عمل بين يومين غير لك رأيك إن شاء الله.
1: قولك هكا من الناس عايشين في ناقص 30 ناقص
0: يعني. لا أكيد مش هذا النوع من البرد، يعني برد على مسطرة أستراليا. رح نروح على موضوعنا التالي يتعلق بالأمن السبراني، وزي ما قلتي سناء يعني للأسف ممكن تكون هالمشاكل عم تصير داخل بيوتنا وإحنا مش عارفين.
1: نسمع يلا. خلينا نسمع.
2: تتزايد التحذيرات الأمنية في أستراليا ودول أخرى من الدور الذي باتت تلعبه المنصات الرقمية في تسريع عمليات التطرف والاستقطاب خصوصا بين فئة الشباب، فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات الألعاب الإلكترونية أصبحت بعض الجماعات المتطرفة قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع وبسرعة أكبر من أي وقت مضى. تشير التقارير الأمنية إلى أن بعض عمليات الاستقطاب التي كانت تستغرق أشهراً أو سنوات قد تحدث اليوم خلال أيام فقط، ما يطرح تساؤلات حول دور التكنولوجيا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي في هذه الظاهرة. للحديث عن مخاطر التطرف الرقمي وكيفية استغلال الفضاء الإلكتروني في التجنيد ونشر الأفكار المتشددة ينضم إلي اليوم خبير الأمن السبراني محمد قاسم العثياني. أهلين أستاذ محمد.
3: أهلاً وسهلاً فيك سناء. أهلاً وسهلاً.
2: يا هلا أستاذ محمد. التحذيرات الأمنية تتحدث عن أن التطرف أصبح يحدث بسرعة أكبر عبر الإنترنت، ما الذي تغير في البيئة الرقمية حتى أصبحت عملية الاستقطاب أسرع من أي وقت مضى؟ أنا حكيت في المقدمة أيام، لكن ممكن أنها تكون بساعات كذلك.
3: نعم صحيح صحيح، أصبحت بساعات هاي الأيام. أول شيء تؤثر يعني سرعة انتشار الفيديوهات، يمكن إحنا كلياتنا هلأ بنستخدم التيك توك أو الريلز. هاي يعني الفيديو واحد يمكن يوصل لملايين خلال ساعات. هذا من أكثر الأشياء اللي ساعدت في يعني عمليات النشر لهاي المواضيع، لأنه ممكن يكون موضوع يتحدث عن نظرية المؤامرة مثلا، وقبل ما يتم حذفه من الخوارزميات هو راح يكون انتشر بشكل يعني كبير.
2: نعم.
3: في نقطة ثانية اللي هي احنا بنسميها التوصية الشخصية، يعني واحد عنده عادة الخوارزميات بتعرض محتوى مشابه ل الأشياء عادة الشخص اللي بشوفها. يعني مثلا أنا فتحت على موضوع ديني ممكن بس أشوف الفيديو، إذا أشوفه للنهاية الفيديوهات اللي بعده راح تكون نوعا ما دينية بعدين نوعا ما سياسية نوعا ما، فهي متعلقة دائما مرتبطة بشكل مباشر. ليش؟ بسبب الخوارزميات اللي هي تدفع الشخص إنه على اهتمامه، يعني هي تنحاز لاهتمام الشخص. فبالتالي لو كان فيديو سياسي نوعا ما هو راح يتحول أكثر تطرفا.
2: نعم.
3: فهذا هاي المشكلة اللي احنا بنشوفها عادة. انت ذكرت بالمقدمة إنه المجتمعات المغلقة الموجودة يعني زي جروبات التليجرام والديسكورد والسيرفرات الخاصة هاي كمان بنتشر عليها بشكل رهيب، وصعب جدا الوقت الحالي انه احنا نقدر نحتويها ونعمل فلترينج لها.
2: استاذ محمد انت حكيت عن التوصية، لكن من منظور الامن السبراني كيف تبدا عاده عمليه استقطاب شخص ما عبر الانترنت وشو هي المراحل؟ احنا بنعرف انه مرات كيف ما قلنا الولد بيكون بيلعب في دردشه او في ما يقال عنه بالغرف المغلقه، وقت يتم استقطابه، كيف يتم ذلك؟ شو هي المراحل؟
3: صحيح، حتى المراحل خلينا نحكي 4-5 مراحل. هي أولا استهداف الشخص، يعني معرفة مين الشخص اللي هم بدهم إياه، وعادة يتم تحديد هذا عن التعليقات اللي تبعته، اهتماماته، ردة فعله لقضية معينة. فهذا الشخص بيعرفه، هو هذا الشخص رح يكون بيئة مناسبة إلنا أنه إحنا نستدرجه. فبتم هاي المرحلة الأولى. الثانية بناء ثقة. احنا بنعرف الولد الصغير سهل انه ينخدع، او الشاب مثلا بهيك شغلات، فهم بيتواصلوا معاه بشكل ودي، بيلعبوا معاه اونلاين. لو ما كان بيلعب اونلاين مثلا بيتواصلوا معه بحل مشاكل معينه. هاي كلياتها بتساهم في بناء الثقه. بعدين بيعملوا له شيء اسمه يعني عزل تدريجي عن المحيط اللي هو فيه، بيشككوا بالاعلام، بيشككوا بالقنوات اللي بسمعها، الاهل بيحكوا له اهلك مثلا متشددين نوعا ما، المدرسه عندها اجنده معينه ما تسع للمدرسه، فهم بيحاولوا replacement لكل شيء هم بينتقدوه بيطرحوا له شيء معين. وهذا احنا كمان المرحلة اللي بعدها اللي هي التلقين، هم بيلقنوه كيف هو يحيدوه عن المسار نوعا ما. عرفت علي؟ ممكن يجيبوا له شغلات متطرفة بشكل مزحة.
2: سيد محمد، انت بتحكي انه هم بيتواصلوا معه، كيف يتم التواصل؟ هل هو عن طريق فيديوهات، عن طريق الريلز، أو عن طريق كتابة، يعني تعليق، ردود عن تعليق الولد؟
3: هو عادة يتم كلياتها عن طريق الشات. ليش؟ لأنه حتى كل الألعاب حاليا هي أونلاين، يعني الولد ما في عنده بس عنده بالبيت إنه يعني لوكو جيم، هو لا، دائما متواصل مع الناس برا. حتى الروبلوكس، إذا أي واحد نشوف أي ولد صغير هو صاحب يلعب روبلوكس، بس بيكون شات on the side، بيحكي مع ناس بشكل متواصل. فهذا لازم إحنا يكون في عنا توعية، لازم إحنا نعرف إنه مع مين بيحكي، إيش الجروبات اللي هي مشترك فيها، إيش نوعية الاشتراكات. فهاي الشغلات بتحدد إيش يعني عم بيصير مع الشاب بشكل عام.
2: أستاذ محمد، إحنا حكينا عن أولئك الأشخاص الذين يستهدفون الشباب، خلينا نحكي عنكم أنتوا الأمن السيبراني، كيف يتم تتبع هذا الأمر؟
3: يتم تتبعه أول شيء يعني مع التكنولوجيا المتقدمة. كويس إنه إحنا يعني سباقين، مع إنه هم يعني بيلحقونا بهذا الشيء بشكل كبير، ولكن إحنا مع استخدام البرامج الموجودة إنها تتبع كل محتوى لا يليق، هو يتم حذفه مباشرة. طبعا هاي أعتقد هم تتجه للحكومات أكثر، لكن لأنه عندهم أدوات متطورة ساهم بتتبع المحتوى ومين اللي بيعلق ومين اللي بتابع أكثر ومين الأكاونتات اللي هي أكثر يعني تفاعلا. فمن هاي الناحية يتم تحييد بالضبط مين هو المسؤول ومن وين هاي تيجي بالضبط، إذا كانت من برا أو من جوا. يعني
2: لو كانت من برا شو اللي بيصير؟
3: هلا هنا إحنا بنواجه مشكلة معينة إذا كانت من برا، لأنه عادة في 3 أشخاص، يعني الشخص المتلقي هو ممكن يكون في بلد، والشخص اللي عم بيلقي هذا الكلام هو بيكون في بلد تانية، والسيرفر نفسه هو كمان بيكون في ممكن يكون في بلد ثالثة. فهنا بيصير في معضلة إنه هل فيه تعاون أمني بين هذولا أو لا. يعني طبعا هذا بيرجع للشرطة الفيدرالية المتخصصة بهاي الأمور.
2: خلينا نقول إنه تم من جوا البلد، يعني مجموعات متطرفة أو مجموعات تستقطب الأطفال أو تستقطب الشباب، كيف إحنا كيف كأمن أسترالي، أمن سيبراني أسترالي، شو اللي بيصير وشو ممكن ينعمل في الحالة؟
3: أيوة، اللي بيصير بهاي الحالة عادة يعني لازم يكون في شخص يعمل له ريبورت لهذا شو اسمه، عشان الدولة تعرف عنه. يعني ممكن هو مثلا يكون متخفي، فرح يكون صعب على حتى هاي التولز اللي احنا موجودة عندنا، صعب على تتبعه، صعب على معرفة هو تابع إذا كان لجهة معينة سياسية دينية نوعا ما، بغض النظر.
2: معلش أستاذ محمد، في الأول كانوا بيحكوا على الاي بي نمبر وكانوا بيحكوا عن كتير أشياء، طيب لهالوقت ما فيش علامات رقمية أو سلوكية قد تشير إلى ذلك، إلى وجود هذا الشخص في مكان ما؟
3: نعم، يوجد. أول شيء إحنا منطلع بكل الأونلاين أكتيفيتيز تبعت هذا الشخص، عرفتي علي؟ الديجيتال برينت تبعته. فهو مثلا هل هو مشترك بتليجرام، ديسكورد، فورتشين، أو elements، هذول اللي عادة مغلقين ومشفرين في حالة تشفير. فهنا احنا بنحس انه هذا الشخص في عنده يعني ليش اللي يكون فيه سبب، عرفتي علي؟ بعدين هو عادة الشخص بنحس انه مثلا صار عنده تغيير في المحتوى، يعني هو مثلا كان يتابع شغلات صار يتابع شغلات أكثر تطرفاً. هاي كمان إحنا ممكن نطلع لها. إذا كان بيشفر كل شيء بيعمله أو بيسويه، بيستخدم VPN أو ما بيستخدم VPN أو بيستخدم تور كمتصفح، فهو إذا عنده شيء يخفيه، عرفت علي؟ طيب. ولكن سلوكياً لو إحنا بنعرف هذا الشخص سلوكياً هو كمان بيختلف، يعني بيصير عنده نوع من العداوة لفئة معينة، ردة فعل تبرير عنف مثلاً لو صار شغلة ممكن أي جماعة معينة يحكي والله بيستاهلوا مثلاً، فهمت علي؟
1: من خلال تعليق
3: وبكون حاس بالمظلومية على فكرة، ممكن يكون هو حاسس أنه إحنا العالم ضدنا، إحنا ما ماخدين المساحة بالحرية تبعتنا وهذا الكلام. من هاي كل السلوكيات هي بتحدد هذا الشخص في شيء غلط هو عم بيمشي عليه.
1: نعم، حكينا عن الأمن، لكن إذا كانت عملية تطرف باتت تحدث خلال أيام فقط، شو الخطوات الأكثر إلحاحا محمد التي يجب أن تتخذها الأسر هنا والمدارس وشركات التكنولوجيا لو صح التعبير للحد من هذه الظاهرة؟
3: الشركات دائما هي مرتبطة بطريقة مباشرة حاليا، وآخر يمكن 15 سنوات صار اتجاه كل الشركات للحماية وحماية الدارة قبل كل شيء، وهذا الشيء يعني احنا قاعدين بنشوفه يعني رائع جدا اتجاه كل الشركات لهذا النوع من الحماية. بالنسبة للمدارس هي دائما تابعة للولايات، والولايات بتقدم نوعية التوعية هاي، ويعني وبالعكس عاملة شو اسمه احنا بنسميها البق باونتيز بروجرامز، اللي هو فاتحينه للناس اللي عندهم امكانيات انهم يجدوا ثغرات في هذا المجال، انه تعالوا شوفوا احنا ثغرات قبل ما اي شخص مثلا الباد بيبو يجوا ثغرات ويعملوا لنا يعني اكسبوز لكل المعلومات، ففي يعني في اهتمام من هذا النوع. بالنسبه للأسر أعتقد الأسر يعني لازم يكون في توعية، يعني يمكن هذا برنامجك اللي أنتم بتطرحوه دائما هذا شيء جدا مهم عشان هم يعرفوا إنه أولادهم إيش بيستخدموا مع مين بيحكوا، مش إنه ما يسكت إنه يشوف ابنه والله عم بيلعب لعبة ويحكي خلاص ما هي لعبة، لا هاي اللعبة الآن متطورة بيحكي مع ناس ومع سيرفرات مغلقة، هم الديسكورد يعني سيرفرات مغلقة تماما صعب حدا يفوت. وحتى السيرفرات الموجودة كمان بالتليجرام والغرف الموجودة بالتليجرام هي رح تضل موجودة لأنه ما حدا بيعرف فيها وما حدا عمل عليها ريبورت، فهي موجودة إلا طبعا ناس ثقاتهم بفوتوهم. فهاي الناحية اللي هو الأهل يكونوا واعيين على أولادهم كيف بيتصرفوا كيف بيحكوا، شافوا شيء معين ردة أفعال معينة بالبيت، بيسمعوا لناس معينين انتماءات معينة، هاي الشخص يعني الأهل لازم يكونوا واعيين.
1: نعم.
3: لهذا الشيء
1: اللي نعم. بيصير. طيب محمد، السؤال عن التطور التكنولوجي، من هو متطور أكثر، هل شركات التكنولوجيا أم الجماعات المتطرفة بكل حيادية؟
3: صراحة هو يعني سباق مستمر. أنا بطلع على الدارك ويب دائما وبشوف كل دائما. الكويس بالموضوع إنه الشركات هي أقوى بالموارد، يعني عندهم موارد فبالتالي عندهم الابتكار وهذا الشيء ممتاز، فباستغلال الثغرات بيحاولوا يسكروها قبل ما إيش تنتشر. أو أي شيء سيء بالنسبة للحكومات بيحاولوا إنه قبل ما ينتشر يعني ينهوا عليه، ولكن بالمقابل هناك يعني الجماعات غير متطرفة وغيرها يعني هي دائما عندها نوع من الابتكار يعني way around it مثلا، يعني فهمتي علي؟ إنه إحنا بنشوف بنعمل يعني سد منيع، هم بيجوا بطريقة معينة طبعا من دول أخرى يعني
1: ثغرات
3: وبلقوا ثغرة إنه هم يقدروا يعني يوصلوا لشيء معين. طبعا هذا بيكلف الشركات بالملايين وهم أشخاص يعني ممكن يكونوا ولكن أذكياء وراء أجهزتهم وعملوا هذا الشيء. ولكن طبعا برجع بحكي أنه هو سباق ومستمر، ويعني حرب سبرانية، حرب سبرانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
1: نعم، وهذه الكلمة الحرب السبرانية الدائمة. طبعا محمد قاسم العطياني الخبير في الأمن السبراني، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
3: أهلا وسهلا سنة، أهلا وسهلا فيك وبأس بي أس.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا سناء وهيب، ونبتدئ من لبنان.
0: نبدأ من لبنان، وخبر شغل مواقع التواصل الاجتماعي. حسين فياض الشيف اللبناني الشهير فقد مطعمه، ومطعمه بات مدمرا في جنوب لبنان. شو عم بيصير؟
1: حصد الشيف اللبناني حسين فياض تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن تعرض منتجع ومطعم عائلته عرش الملوك للدمار في وادي الحجير بجنوب لبنان.
0: فياض الأكيد اللي عم بسمعونا بيعرفوا فيديوهات الفايرل على السوشيال ميديا، دائما عادة نبلش بجملة Let's make أو خلينا نعمل. أظهر ونشر صور تظهر هذا المنتجع، هو زي عبارة عن مطعم يعني، حتى معمول من ستون وفي بركة سباحة، يعني مطعم كبير تعرض للتدمير. فنشر صوره قبل وبعد. وسائل إعلام عربية ولبنانية تقول منشأة دمرت في غارة إسرائيلية، والصور الجوية اللي نشرها الشيف نفسه أظهرت أجزاء واسعة من المنتجع سويت بالأرض.
1: نعم، كان عرش الملوك هو اسم المنتجع، يضم مطعم ومسبح ومنطقة للعب الأطفال، صالة أفراح، ويعرف هو بحسابه الرسمي على الإنستغرام بأنه مطعم لبناني تقليدي تأسس عام 2011، ويقع هذا المنتجع في واد حجير قرب بلدة القنطرة ضمن محمية طبيعية تمتد بين قضية النبطية ومرج عيون وبنت جبال في جنوب لبنان.
0: خلينا ننتقل لخبر تاني من الأخبار اللي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. دواليبا تزوجت، وحفل زواج فاخر في صقلية في سيسلي. مين تزوجت؟
1: نقول مبروك، يبدو أنها خدت أكتر، خدت ممثل. أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن نجمة البوب العالمية دواليبا تزوجت هذا الأسبوع من الممثل البريطاني كولم تيرنر بعد علاقة عاطفية استمرت أكثر من عام، يعني مش كثير.
0: علاقة مش كثير طويلة توجت بالزواج. حسب The Sun وDaily Mail في بريطانيا، مراسم الزواج أقيمت بلندن، وشهد الزوجان وهم يغادران دار البلدية.
1: نعم، دار البلدية أقيم كذلك حفل فاخر امتد لمدة 3 أيام في جزيرة صقلية الإيطالية بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. لاحظت فارس أنه كل هالسليبريتيز صاروا بيعملوا أعراسهم في نفس المنطقة، ممكن حتى في نفس المكان.
0: شكله هيك بحبوا يعملوا أعراسهم بسيسلي. مبروك لدواليبا، طبعا هي مغنية بوب أمريكية أو بريطانية من أصول ألبانية.
1: دواليبا وزواجها. نروح على موضوع آخر فارس
0: ولا؟ يلا خلينا نروح على موضوع آخر. وين راح تاخدينا سنة؟
1: ناخدك نروح يا سيدي، خلينا نشوف الموضوع، أنه ثورة في مواد البناء. بتعرف شو اللي صاروا بيستخدموه؟
0: شو صاروا بيستخدموه؟
1: بكل هدوء، جنس ينافس أقوى مواد العزل الحراري. تعتمد هذه التقنية على إعادة تدوير بقايا الأقمشة والجنس غير المستخدم عبر تمزيقها ومعالجتها لتحويلها إلى ألياف.
0: يا الله، هي استخدامات جديدة للجينز كمان. خلينا نختتم هاي الجولة على منوعاتنا وعلى السوشيال ميديا، نحكي شوي هيك سريعا عن حفل نانسي عجرم أو حفليها بسيدني وبملبن. الجالية العربية هون كتير تفاعلت مع هذا الحدث، شفنا مقاطع فيديو على انستغرام، على فيسبوك، وأيضا على تيك توك، وحتى كمان شفنا الفنانة الكوميدية اللي انت استضفتيها سناء، سارة مايكلز، كانت طلعت مع نانسي بمقطع بشخصيتها الشهيرة نجوى. قال واو واو واو نانسي، فنانسي بتقولها لا انت اللي واو، انت اللي واو يا نجوى. فضحك
1: ضحك يعني طبيعية، هي بتحكيك بتقولك الو، بترد على انترفيو بتقولك واو، يعني جميلة جدا. واكيد نانسي عجرم ادت كونسرت حلو على مستوى عالمي، كيف ما قالوا لنا الناس اللي كانوا فعلا موجودين هناك. للأسف احنا ما كناش موجودين، بس يبدو انه نانسي بعد هذه الجولة حتروح على مكان آخر وعلى منطقة أخرى، يبدو في بلاد عربية، لإقامة كونسرت آخر وحفل آخر.
0: هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning Australia. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. بتلاقوا بودكاست منوعات موجود على SBS Audio App، وأيضا على موقعنا الإلكتروني، وأينما تحصلون على البودكاست.
1: شكرا أعزائي لحسن استماعكم، شكرا لزميلي فارس حسن لتواجدت معه لمدة يومين، وأسعدتني دائما فارس بتواجدك وبصوتك معي هذا الصباح. وشو بتقولي الأفشات بتاع الصباح؟ thank you، وإن شاء الله بكرة حتكون مع حتكون أنت، ونستمر في برامج SBS عربي.
0: سعدنا كتير بصحبتك أنا والمستمعين سناء، وأكيد إحنا معاك على السماع بكل إنتاجاتك ولقاءاتك، بتكون كمان متاحة للاستماع على SBS Audio App وعلى موقعنا الإلكتروني. بكرة حلقة جديدة أكيد من Good Morning Australia، خليكم معنا على السماع، نشرات إخبارية على رأس كل ساعة مع جوج غرام ومحمد الغزي، نواكب آخر التطورات في أستراليا الشرق الأوسط والعالم.
1: وما ننساش برنامج أستراليا اليوم من الثالثة إلى السادسة، طاب يومكم.
0: نختم نودعك مع
1: شو؟
0: مع شو اسمه هذا الشامي؟
1: عم بسمع أنا كمان.
0: يلا كنا أظن الشامي وتامر حسني دويتو
1: حلوين،
0: عشان شو اسمه نرضي أذواق المستمع، ما يطلبوا المستمعون
1: جميع الأصوات.
0: أنا فيش حدا بطلب مني، بس فريد الأطرش عادة ما بنطلبش مني أغاني تانية.
1: والله في أغاني حلوة، وأكيد فريد الأطرش بيبقى عليك.
0: يلا سنة شدي الهمة، جبيلنا الأغاني الجديدة، أغنية تباعا لشيرين بركي نسمعها على Good Morning Australia. دمتم بخير ونلتقي إن شاء الله على خير قريبا. سنة إلى اللقاء، باي باي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. يترقب نحو 3 ملايين عامل في أستراليا الإعلان الصادر عن لجنة العمل العادل اليوم لتحديد النسبة الرسمية لزيادة أجورهم. وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا تضخمية مرتفعة فقامتها تداعيات الحصار المفروض على مضيق هرمز. وطالب مجلس نقابات العمال الأسترالي برفع الأجور بنسبة 6%، وهو ما سيشكل قرار إعادة الزيادة الأكبر في تاريخ الأجور الخاضعة للاتفاقيات العمالية في البلاد. في المقابل دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية إلى الاكتفاء بزيادة نسبتها 3.5%. وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية قدمت مقترحا رسميا خاصا بها للجنة.
1: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: في جنوب غرب ملبورن إثر مقتل الطفل جوردان داشوود البالغ من العمر 3 أعوام في حريق منزلي مروع شب في ساعات الصباح الأولى، وتمكنت والدة الطفل وشقيقه الأكبر من النجاة بينما أصيب والده بحروق خطيرة ويرقد حاليا في غيبوبة بالمستشفى إثر محاولته إنقاذ ابنه. واستغرق الأمر نحو 40 من رجال الإطفاء قرابة ساعة كاملة للسيطرة على الحريق. وأكد مساعد مدير الإطفاء أنتوني بيرس أن الفرق عثرت على جثمان الطفل بالداخل بعد إخماد النيران بالكامل.
6: Very challenging as these fires always are. We do a lot of house fires. We typically get in there, put the fire out, and pack up and go home in a relatively short time frame. These scenes just add that layer of complexity and really feel for all our crews and all the emergency responders involved.
5: انطلقت على جولد كوست أعمال قمة المعهد الأسترالي لدراسة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس التي تعد أكبر تجمع من نوعه للمفكرين والقادة وصناع التغيير من السكان الأصليين في أستراليا. وتناقش القمة مجموعة من القضايا التي تؤثر في مستقبل المجتمعات الأصلية، فيما شهدت نسخة هذا العام إقبالا قياسيا. وقالت ناكيشا سميث التي تعمل في وحدة تمكين السكان الأصليين التابعة لوزارة المناجم والبترول إن القمة توفر فرصة مهمة لبناء العلاقات المهنية وتبادل الخبرات. في زيارة تاريخية إلى إسبانيا تكثف العاصمة الإسبانية مدريد استعدادها وترتيباتها النهائية قبيل الزيارة الرسمية والمرتقبة للحبر الأعظم البابا ليو 14، والمقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 6 أيام. وبدأت أجهزة الحماية المدنية في مدريد برامج تدريبية مكثفة لنحو 1800 متطوع للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية واستخدام أجهزة إنعاش القلب. كما أعلنت المدينة عن نشر منظومة أمنية وطبية واسعة النطاق تشمل أكثر من 4000 عنصر من الشرطة لتأمين الفعاليات. وتكتسب هذه الجولة البابوية أهمية تاريخية ودبلوماسية كبرى. وفي هذا السياق أعربت ماريا غارسيا فرايلي، وهي واحدة من مواطني ورعايا إحدى الأبريشيات في مدريد، عن تطلعها الكبير وترحيبها بزيارة البابا.
7: Pues mucha mucha alegría porque vaya a venir aquí.
8: A lot of joy because he's coming here and I haven't seen him. I've never been to any visit of the World Youth Days and I have a lot of joy. I think it's already noticeable that the Catholic community is much more united. There's a lot of enthusiasm, a lot of anticipation. So we're really looking forward to it.
7: Así que deseándolo.
5: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة مع رياح 18 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبرت ممطر 13، داروين مشمس 30، بيرث أمطار متفرقة 19، ميلبورن أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة أيضا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار من SBS عربي، شكرا لإصغائكم.
9: SBS عربي، بيتكم لأجمل الأغاني العربية.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكدت سفارة لبنان في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي يقضي بوقف هجماته على إسرائيل مقابل التزام الجانب الإسرائيلي بوقف غاراته وعملياته العسكرية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إجرائه اتصالا ناجحا مع الحزب أسفر عن إقناع الطرفين بخفض التصعيد في خطوة تعد سابقة تاريخية، إذ لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تحدث مباشرة مع الحزب المصنف لدى الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. ودبلوماسيا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب رسمي من فرنسا لبحث الأوضاع المتدهورة في لبنان. وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافوند في كلمته أمام المجلس أنه لا يوجد ما يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وحجمها في الأراضي اللبنانية، مطالبا بوقف فوري للأعمال القتالية لتفادي كارثة إنسانية أوسع.
1: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the